0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم لهن تاريخ. إعداد وتقديم الشيخ السيد البشبيشي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم لهن تاريخ. لقاؤنا أحبتي في هذه الحلقة مع ابنة سيد قريش في زمانه، تسلم وزوجها ثم تهاجر معه في سبيل ربه إلى الحبشة، فتصاب فيه مصابا عظيما. لو طلقها زوجها أو توفي عنها لكان الأمر أهون عليها، أما أن يفتتن في دينه ويرتد عن إسلامه وإنه المصاب الأعظم، وكل مصاب بعده جلل. إنها أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، التي آمنت رغم كفر أبيها وأمها وقومها، حاولوا كثيرا أن يثنوها عن إسلامها فلم يستطيعوا. تركت حياة الترف وراء ظهرها، وتركت هي السلطان وهاجرت مع زوجها عبيد الله إلى الحبشة، وكانت الصدمة الكبرى لها حين ارتد عن الإسلام وتنصر هناك. فعاشت أم حبيبة كل أنواع الغربة في أرض الحبشة، لا تستطيع العيش هناك وحدها، ولا تستطيع العودة إلى مكة بلدها. امتحان صعب جدا أيها الأحبة، ماذا ستصنع هي وابنتها الصغيرة حبيبة؟ هي ثابتة على دينها، وزوجها فرط في دينه وصدق فيه وفي أشباهه من المرتدين. قول أحد السلف لابنه: يا بني، إن من الناس بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، خبير بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب في دينه لم يشعر. وهل هناك عباد الله خسارة للعبد في حياته أعظم من خسارة دينه؟ وبسبب ماذا في زماننا يخسر الناس دينهم؟ بسبب بعض الأفكار البالية والشبهات التي يروج لها البعض على بعض وسائل التواصل وغيرها، حتى شككوا بعض الناس في دينهم، فارتد منهم من ارتد، ونافق منهم من نافق، وانتشر الإلحاد في أوساط بعض شبابنا لما قدموا عقولهم القاصرة على النصوص الشرعية والآيات الكونية، أو أنهم أغروهم بالمال أو النساء والفواحش، فصدوهم عن دين ربهم تبارك وتعالى جل وعلا. أحبتي في الله، وفي وسط ذلك الجو الملبد بغيوم الحزن والأسى الذي عاشته أم حبيبة، وبعد أن انقضت عدتها، أرسل النجاشي ملك الحبشة رضي الله عنه إليها يخطبها. يا ترى إلى من؟ إلى نفسه؟ كلا، بل إلى سيد البشرية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءتها بالبشارة جارية حبشية يقال لها أبرهة، فأهدتها أم حبيبة سوارين وخلخالين من فضة وغير ذلك من الهدايا التي يسميها بعضنا بالحلوان أو الحلاوة أو البشارة، كل ذلك عملا بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. عن أم حبيبة قالت: إن رسول الله تزوجها بالحبشة، زوجها إياه النجاشي، ومهرها 4000 درهم، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي، هدية منه وإكرام منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل وصنع النجاشي وليمة كبيرة هناك بالحبشة فرحا بزواج النبي من أم حبيبة، وصارت أم حبيبة بهذا هي أعلى نساء النبي مهرا وصداقة، إذ كان النبي يمهر إحداهن 400 درهم، فتفوقت هي عليهن في ذلك. وعادت أم حبيبة مع المهاجرين إلى المدينة 7 من الهجرة بعد فتح خيبر، والرسول صلى الله عليه وسلم فرح بعودتهم مع جعفر، وقال: ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وفرح كذلك بعودة زوجته أم حبيبة التي عقد له النجاشي عليها في الحبشة، ولم يبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. أبو سفيان أبوها يزور المدينة 8 من الهجرة قبيل فتح مكة، محاولا إثناء رسول الله عن الفتح أو أن يزيد في الهدنة التي بين قريش والمسلمين، فلم يقبل رسول الله عليه. لماذا؟ لأن الغدر والخيانة وقعت من جانبهم. فقام أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي طوته دونه، فقال أبو سفيان: أي بنية، أرغبت بهذا الفراش عني أم لي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله، وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بنية، لقد أصابك بعدي شر. أم حبيبة أيها الأحبة تعلمنا في هذا المشهد أن ولاء المسلم ينبغي أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين وليس للكافرين. هي تعلم أن نسب الإيمان والإسلام هو النسب الخالد، كذلك بموقفها ذلك كانت سببا في دفع أبيها للتفكير الدقيق بالدخول في الإسلام، إذ رأى بعيني رأسه كيف صنع الإسلام بابنته فجعل ولاءها لدينها، بل وجعلها لا تقدم أحدا على زوجها حتى وإن كان أباها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحبة المرأة قال: زوجها. نعم، ينبغي أن يكون الزوج رقم واحد في حياة الزوجة، هكذا علمنا الإسلام. لم تداهن أم حبيبة أباها ولم تنافقه، بل وضعته أمام حقيقته التي كانت تخفى عليه، وهي أنه مشرك نجس في عقيدته وفكره وولائه. فخرج أبوها من عندها وذهب إلى رسول الله حتى شرح الله صدره للإسلام وأنار قلبه بالإيمان، بل وأكرمه النبي وقدمه في قومه لما أعطاه هذه الميزة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فرحت أم حبيبة فرحا كبيرا جدا بإسلام أبيها، ثم بإسلام أمها التي لطالما حرضت على الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين، والتي لطالما كانت عدوة لابنتها ودينها، ولربما كانت قد شمتت في ابنتها لما علمت بتنصر زوجها في الحبشة، لكنها الآن عادت إليها أما وأختا في الإسلام، بل وأسلم إخوتها وعلى رأسهم معاوية ليصبح بعد ذلك خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين، وقد بشره النبي بقوله: خير ملوك الدنيا معاوية، فكان نعم الخال خال المؤمنين. عاشت يا عباد الله أم حبيبة نقية القلب والفؤاد، عفيفة النفس واللسان، حتى ماتت وهي على تلك الحال. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. تقول عائشة: فقلت: غفر الله ذلك كله وحللك من ذلك. فقالت: سررتني سرك الله. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. انظروا أحبتي في الله كيف حرصت أم حبيبة ألا تموت وتلقى ربها إلا وقد تحللت، لا أقول من المظالم القطعية، بل والله حتى من المظالم الظنية المتوقعة، وإن كانت كلمة أو إشارة أو غمزا أو همزا أو مشاحنة بينها وبين ضرائرها، لكأني بها وهي تردد في نفسها قول ربها: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أم حبيبة تضرب أروع الأمثلة في حياتها وعند مماتها في الصفح والعفو عن الآخرين ورد المظالم إلى أهلها كما أمر وأوصى بذلك سيد المرسلين. تريد أن تلقى ربها خالية من الذنوب والآفات، خالية من المظالم والتبعات، وذلك لم يكن غريبا عليها أبدا، فكم عاشت رضي الله تعالى عنها وأرضاها راضية صابرة شاكرة تدفع بالحسنى وتعفو عمن ظلمها وتسامح من عاداها، بل وتؤثر غيرها على نفسها ليتحقق فيها قول ربها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وليتحقق فيها أيضا قول ربنا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا أيها الأحبة في الله عاشت أمنا رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عاشت هذه الحياة العظيمة عابدة قانتة ذاكرة صائمة جوادة كريمة تؤثر غيرها على نفسها وتطيع زوجها وتحفظ نفسها، وهكذا أم من أمهات المؤمنين لتكون قدوة لنا ولنسائنا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. حشرنا الله وإياكم معها في جناته وفي دار مقامته وكرامته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله مع برنامجكم لهن تاريخ، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لهن تاريخ، إعداد وتقديم الشيخ السيد البشبيشي.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
5: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
5: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
5: طبعا، ما بنتي تعلمت السويقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
7: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
5: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
8: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
5: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
9: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
7: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
9: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. صدق الله العظيم. القدوس سبحانه وتعالى المنزه عن صفات النقص والحدوث، لا يدركه حس ولا يسبق إليه وهم أو يحيط بجلاله عقل. والقدوس مشتق من القدس، والقدس يعني الطهارة، والتقديس أي التطهير. ومعنى هذا الوصف في حق الله سبحانه وتعالى يعني استحالة النقائص في وصفه وتنزهه عن الآفات، وذلك باستكماله صفات الجلال.
1: القدوس جل شأنه عزيز لا يرتقي إلى تصويره وهم، ولا يطمع في جواز تقديره فهم، فلا تنبسط في ملكه بغير تقديره يد أحد من خلقه. تاهت العقول في قفار الحيرة عن الإحاطة بصمديته.
0: كيف لا، وهو سبحانه مستحق لصفة سرمديته، متوحد بتقدم أزليته. كلت الأبصار عن رؤيته، عن إدراك حقيقته. ولم لا، والجبروت حقه باستحقاق الملكوت عينه وذاته.
2: ومن عرف اسم القدوس جل وعلا طهر نفسه من متابعة الشهوات وماله من الحرام والشبهات، ووقته من دنس المخالفات، وقلبه من شطحة الغفلات، وسره من الملاحظات والالتفاتات.
0: قال أحد الصالحين:
3: من عرف تجليات القدوس لا يتذلل لمخلوق بالنفس التي بها عبده، ولا يعظم مخلوقا بالقلب الذي به شهده، ولا يبالي بما فقده بعد ما وجده. به يقول إذا قال، وبه سبحانه يصول إذا صال. تجرد في عموم أحواله عن متابعة هواه، وآثر في جميع أوقاته متابعة رضاه.

ملك قدوس سبحانك، منك النعمة ولك العظمة، في ملكك تنصب ميزانا وتقيم الحق على الكلمة، ما نطلب إلا غفرانك، ملك قدوس سبحانك.

ورد في الأثر أن أحد العارفين أخذ في تسبيح الحضرة الإلهية وتنزيهها، فسمع الوارد الإلهي في قلبه يقول له: أنا منزه عن تنزيهك، لأن التنزيه صفتي أزلا وأبدا، ولا يمكنك تنزيه الحضرة على ما هي عليه، ولكن طهر نفسك من نقصها حتى تدخل في الوادي المقدس فيتجلى لك القدوس. وإذا أردت أن تنال الحظوة القدوسية فامحو من جوهر نفسك الصفات الحيوانية والرذائل الإبليسية والقبائح الشهوانية، واجعل قلبك نقيا صفيا متجها بكليته إلى القدوس حتى تواجه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

يا رب تشهد لست أعصاك، أو في غمار الحب أنساك، في قدس ذاتك أنت هائمة روحي، ودنيا الحب بدنياك، فيها تسبح كل جارحة وتردد الأنفاس نجواك، آيات حسن أنت مبدعه في كل ما صاغته كفاك، فالعين تشهد فيه مرآك، والقلب يعشق فيه معناك.

0: كمالهم علمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم وإرادتهم، وأما صفات نقصانهم فهي عكس هذه الصفات. ثم كان غايتهم في الثناء على الله أن وصفوه بما هو أوصاف كمالهم من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام، والله تعالى منزه عن أوصاف كمالهم، بل كل صفة تتصور للخلق هو مقدس عنها.
1: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالله سبحانه وتعالى القدوس، وما أجمل أن يتفكر الإنسان في قدر هذه الصفة وجلال هذا الاسم، وأن يتمثل ما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: فعلى العبد أن ينزه نفسه من الحظوظ البشرية التي تدفع الناس إلى الملذات الجسدية، فمن لازم الذكر بهذا الاسم الكريم بغضه الله في المعاصي والذنوب، فلا تشتهي عينه النظر إلى محارم الله، ولا يشتهي لسانه الغيبة في خلق الله، ولا تميل أذنه إلى سماع ما يغضب الله، لأن لهذا الاسم تأثيرا مباشرا على سائر الجوارح.
3: إن اسم الله القدوس يصلح للتخلق والتعلق معا، لذلك وجب على العبد أن ينزه نفسه عما سوى الله سبحانه. وإذا ذكر العبد دعاء النبي سبوح قدوس رب الملائكة والروح عقب صلاة الجمعة، فتح الله عليه ورزقه نور الفهم وصفاء القلب وأبعد عنه العلل والأسقام، إنه سبحانه على كل شيء قدير.

إلهي، أنت سبحانك القدوس المنزه عن تنزيه العباد، فالأرواح عاجزة والعقول حائرة، والكل في الكل قاصر عن إدراك الحقيقة، وما قدر الله حق قدره.

إلهي، نسألك أن تنفخ في أجسادنا روحا قدسية حتى ندخل في حضرة قدسك، وتعم بركاتك قوانا الظاهرة والباطنة، فتطهرها من النقائص والرذائل والعيوب، إنك سبحانك الواحد القدوس.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله الطبيب مدحو يطيب صبح مغيب.
0: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير، تحية لكم أينما كنتم. لقاء جديد يجمعنا على الحب والخير، وطبعا مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. إليكم البرنامج الصباحي متفارقات في الدين والحياة. يوم جديد، الأربعاء 9 من شهر سبتمبر، وهو 27 لشهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. يتجدد اللقاء ونبدأ على بركة الله مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

سئل أحد الصالحين ما سر السكينة التي تعتريك، فقال: قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن العسر لن يدوم، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأحسنت الظن بربي واطمأن قلبي. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا بك، راضيا عن تدبيرك، واثقا أن القادم من عندك أجمل.

يأمل ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. وإليكم هذه الرحلة في الجنة. في الجنة لا وجع ولا سهر، لا نار تشب في صدرك، ولا برد ينخر في عظمك، سليما معافى لا يمسك سوء. في الجنة لن نفترق ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر، لن نغادر ولن ننام ولن نتعب.

في الجنة لا يوجد عيون محمرة من كثرة البكاء، عيون محمرة من كثرة البكاء، ولا أشفان متهدلة من كثرة السهر، لا تجاعيد ولا شيب ولا جروح ولا ألم ولا ابتلاء ولا انحناء في الظهر ولا وهن في العظم. في الجنة لن تغار ولن تبكي ولن تضرب رأسك بالجدار من فرض عجزك عن الوصول لشيء أردته بكل ما فيك، كل ما تهواه هناك، كل ما تريد وتشتهيه نفسك فهو في الجنة لك وحدك.

في الجنة لقاء أحبة ماتوا وتركوك، ماتوا وتركوك وجمع آخر سوف تجتمع بهم أحببتهم فبخلت بهم الدنيا عليك. في الجنة سنرى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

نعم، في الجنة سنرى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فاللهم جنتك يا الله.

كتب الدكتور أدهم الشرقاوي: ينفطر قلبي حين أقرأ في كتب الحديث أن صحابيا سأل آخر: من أين؟ فقال له: من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصحابيا لقي صحابيا في الطريق فقال له: إلى أين؟ فقال له: إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا، بهذه البساطة وبهذا الجمال، من عند النبي وإليه. وددت لو أني آتيه فأقول له: يا رسول الله، قلبي يؤلمني، فيمسح على صدري ويصبرني، ولعله يقول لي: لا تبتئس، إنما هي أيام وتمضي. أو لعله يضع يده فوق قلبي ويقول: أثبت قلب، فيثبت ويطمئن، فقد ثبت أحد حين نادى عليه.

0: وددت لو أني إذا اشتقت إليه وصدر مني نشيج المشتاق رق لي كما رق للجزع فيحتضنني كما احتضنه ثم بعدها على الدنيا السلام. وددت لو أني إذا خاصمت حبيبا جئته فطلبت شفاعته فمشى معي يرمم شرخ قلبي تماما كما سعى في شوقي مغيث حين تركته بريرة وقال لها لو راجعته.
1: وبهي طلت لقيا
0: وددت لو أثقلني دين فجئته شاكيا وددت لو أثقلني دين فجئته شاكيا فمشى معه يستشفع المدينين لي تماما كما مشى في دين جابر وقال لليهودي الذي له عليه دين أنظر جابرا. وددت لو أساء لي صديق فجئته متوجعا فانتصر لي كما انتصر لبلال حين قال له أبو ذر يا ابن السوداء فقال له أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية أو لعلي كنت يومها عزيزا على قلبه كأبي بكر فغضب لي وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي. وددت لو أني إذا مرضت عادني في بيتي كما عاد سعد ابن أبي وقاص وربت على قلبه وددت لو أحزنني شيء فواساني كما واسى صبيا مات عصفوره وددت لو أهمني أمر صغير حتى فجئته ليخفف عني ويمشي لي فيه كما مشى مع جارية صغيرة يشفع لها عند أهلها حين أرسلوها في حاجة لهم فتأخرت عنهم. وددت لو أني سافرت معه فحرسته بقلبي وعيوني فلعله نام على دابته من تعبه فأسندته فقال لي كما قال لأبي طلحة حفظك الله كما حفظت نبيه. وددت لو أنها كلما ضاقت مر بي كما مر بآل ياسر وقال صبرا ياسر فإن موعدكم الجنة كان ليهون كل شيء عندي وقتها حبيبي يا رسول الله كم أشتاق إليك. كلمات كتبها الدكتور أدهم شرقاوي.

إلى أخبارنا لهذا اليوم وفيها قواعد تحت الأرض، هذه خطط الولايات المتحدة لخفض عديد قواتها في الشرق الأوسط. نشر موقع شبكة CNN تقريرا أعدته كايتي بوليلز وزكاري كوهين تناول خطط تخفيض الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وذكر التقرير أن مسؤولي الاستخبارات والعسكريين يناقشون الوجود العسكري في الشرق الأوسط، وذلك في ظل حرب إيران وذكرى 25 لهجمات أيلول سبتمبر 2001، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى استراتيجية أخرى لما بعد الهجمات. ونقل التقرير عن 6 مصادر قولها بأن مناقشات هادئة دارت في الآونة الأخيرة بمكاتب الجيش وأجهزة الاستخبارات حول خفض عدد الأفراد والمنشآت الموجودة عادة في الشرق الأوسط في حال نجحت إدارة ترامب في إنهاء الحرب مع إيران. وفي حالة نفذت هذه التخفيضات فسيمثل ذلك تحولا آخر في كيفية تعامل جهاز الأمن القومي الأمريكي مع منطقة سعى الرؤساء المتعاقبون إلى الخروج منها. وفي أعقاب هجمات 11 من سبتمبر وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير شبكة قواعدها العسكرية والاستخباراتية الدائمة لخوض الحروب وشن الضربات في 6 دول: العراق وأفغانستان وسوريا وإيران واليمن وليبيا. كما أشار التقرير إلى أن الحرب الأخيرة مع إيران كشفت عن نقاط ضعف عميقة في البنية التحتية الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث أصبحت العديد من هذه المواقع أهدافا لهجمات إيرانية متكررة في حرب لا تحظى بشعبية أسفرت عن مقتل 18 جنديا أمريكيا. وأوضح المسؤولون مشاركون في مناقشات غير رسمية داخل الجيش وأجهزة الاستخبارات أنهم يتصرفون الآن وإن جزئيا، وتوقع ما سيتقبله رئيسا متقلب المزاج والذي لم يعلن بحسب أو يعلن بحسب مصادر عن استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب الحالية، مع أنه جاء إلى السلطة على أجندة وقف الحروب الأبدية وتقليص أعداد القوات الأمريكية في الخارج الحالية، مع أنه جاء إلى السلطة على أجندة وقف الحروب الأبدية وتقليص أعداد القوات الأمريكية في الخارج. وأضاف الكابتان وأن هذه المناقشات تجري في الوقت الذي ينتشر فيه 50,000 جندي وعدد كبير من الأصول العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملتا طائرات وأكثر من 12 مدمرة بصواريخ موجهة. وقال أحد المصادر إن ضباط وكالة المخابرات المركزية الذين أعيدوا إلى ديارهم خلال ذروة القتال في وقت سابق من هذا العام يعودون إلى المنطقة. إلى جانب هذا يقوم الجيش الأمريكي بتقييم كيفية تعزيز دفاعاته لحماية القوات التي يتوقع بقاؤها في المنطقة حتى بعد انتهاء الحرب، ويشمل ذلك نقل بعض المنشآت تحت الأرض لتحسين الدفاع ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة كتلك التي شنتها إيران خلال الحرب المستمرة منذ عدة أشهر، وذلك حسب مصدرين مطلعين على المناقشات. وأضاف أن البنتاغون ناقش مطولا نقل بعض القواعد العسكرية في المنطقة إلى تحت الأرض، إلا أن الفكرة اكتسبت أهمية ملحة بعد الأسابيع الأولى من الحرب حين كشفت إيران عن مدى ضعف هذه القواعد أمام هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ. وقال أحد المصادر وهو مسؤول أمريكي: كانت مكامن الضعف معروفة دائما، لكن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء عاجل حيالها. أفاد مصدران بأن الجيش الأمريكي وضع عدة خطط محتملة لتغيير بنية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن العام المقبل.
مشيرين إلى أنه من غير المنطقي التخلي عن تلك المواقع الاستراتيجية لإطلاق الطائرات في ظل استمرار الصراع. وقد أحال مكتب وزير الدفاع الاستفسارات إلى القيادة المركزية الأمريكية التي لم ترد على استفسار من شبكة CNN قبل النشر، وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التغليق. وفي سياق النقاش الحالي، وعود متكررة بالانسحاب من المنطقة و 25 عاما من التدخل العسكري في الشرق الأوسط منذ أحداث 11 من سبتمبر أيلول، ومع أن الجيش الأمريكي أكد حضوره العسكري في المنطقة وبشكل ملحوظ في السنوات التي سبقت أحداث 11 من سبتمبر، حيث حافظ على انتشار نحو 27 ألف جندي في الخدمة الفعلية في جميع أنحاء المنطقة بدءا من عام 1998، وهو عدد يفوق بكثير ما كان عليه في العقود السابقة. وزاد هذا بعد هجمات 11 من سبتمبر مع توسع القاعدة الأمريكية لدعم الحرب في أفغانستان أولا، ثم العراق، ثم سلسلة متنامية من الصراعات لمكافحة الإرهاب في بؤر التوتر في أنحاء المنطقة. وبعد عامين من هجمات 11 من سبتمبر، بلغ عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حوالي 250 ألف جندي خلال غزو العراق، مع أن العدد تذبذب ما بين 2007 و2011، لكنه لم ينخفض قط عن نحو 100 ألف جندي وفقا للتقديرات المتاحة للجمهور. هذا وفي عام 2011 أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما أن موجة الحرب تتراجع في أفغانستان، وأن الولايات المتحدة ستبدأ بسحب عشرات الآلاف من الجنود من هناك، مع أن الولايات المتحدة لم تنسحب بالكامل من أفغانستان إلا بعد عقد من الزمن. وفي العام نفسه سحب أوباما القوات الأمريكية من العراق في محاولة لإخراج الولايات المتحدة من حرب ينظر إليها على نطاق واسع على أنها فاشلة، لكنه اضطر للعودة عندما أدى فراغ القوة الأمريكية على الأرجح إلى صعود تنظيم الدولة. ورغم انخفاض إجمالي القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في السنوات التي تلت عام 2011، إلا أنه ظل يتأرجح بين 30 ألف و 60 ألف جندي. وكان التهديد الإيراني حاضرا في تلك الفترة، وذلك من خلال جماعتها الوكيلة. ورغم مناقشة المخططين حاليا خيارات أو مناقشة المخططين حاليا لخيارات لخفض محتمل في القوات، إلا أن الولايات المتحدة لا تبدو أقرب إلى التوصل إلى تسوية مع إيران توقف الحرب، حيث تواصل إيران استهداف القواعد والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وقد شنت هجمات على منشآت أمريكية في الأردن والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي في أول تبادل لإطلاق النار بين الجانبين منذ نحو شهر.

وبشكل عام يتوقع مسؤولو البنتاغون الإبقاء على بعض القواعد العسكرية الكبيرة والدائمة في المنطقة، لكن إعادة بناء هذه المنشآت قد تعتمد على استعداد الدولة المضيفة للمساهمة في التكلفة، والتي من المرجح أن تصل إلى مليارات الدولارات وفقا لأحد المصادر. وأضاف المصدر أن العديد منها شيد في الأصل ومولة من قبل الدولة التي وافقت على استقبالها. وعلى المدى القريب ستواجه القوات والقواعد الأمريكية في الدول المجاورة على الأرجح هجمات متواصلة من إيران. وقال قائد البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي إن الأفراد لن يعودوا إلى البحرين، المقر التقليدي للأسطول الخامس، في أي وقت قريب. وقال قائد العمليات البحرية الأدميرال داريل كودل: لن نعود إلى هناك في أي وقت قريب، أريد فقط أن أكون صريحا جدا في هذا الشأن.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. أي تي CA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

نتابع معكم مستمعينا برنامج متفرقات في الدين والحياة. إليكم هذا المقال الذي كتبه جمال خطاب تحت عنوان كيف أصبح الوجود الإسلامي رقما صعبا في المعادلة الانتخابية الأمريكية.

تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة تحولات ديموغرافية وسياسية عميقة جعلت من الوجود الإسلامي رقما صعبا في المعادلة الانتخابية، وفي الوقت ذاته هدفا لهجمات منظمة تسعى للحد من هذا التأثير.

يقدر عدد المسلمين في أمريكا بنحو 3.45 ملايين نسمة بحسب تقديرات مركز بيو للبحوث، ورغم أنهم يشكلون فقط حوالي 1.1% من إجمالي السكان، فإن ثقلهم الحقيقي يتركز في ولايات متأرجحة وحاسمة انتخابيا مثل ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وتكساس. ويهتم المسلمون الأمريكيون بقضايا الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية والتعليم والسياسة الخارجية المتوازنة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. غير أن هذا الصعود السياسي المتنامي يقابل بموجة من العداء غير مبررة تغذيها تحالفات اليمين المتطرف، ولا سيما التيار الصهيوني-مسيحي واللوبي المؤيد للكيان الصهيوني، اللذين وجدا في الترهيب من الإسلام وما يعرف بخطر الشريعة أداة حاسمة لشحن القواعد الانتخابية وحماية نفوذهم السياسي. يواجه المسلمون في أمريكا اعتداءات لفظية وجسدية وتفتيشا تمييزيا في المطارات، فضلا عن تصويرهم المنتظم في الفعاليات العامة والمنابر الإعلامية.

0: لتمويل حملات إعلامية تشوه المسلمين. تبرز هذه المنظمات أو تبرز أي تصرف فردي لربطه بالإسلام ككل، مستغل المنابر الإعلامية المحافظة لإدامة الخوف والسيطرة على الرأي العام.
1: وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما.
0: في ولاية تكساس لم يعد الخطاب المعادي للإسلام مجرد آراء فردية لبعض السياسيين، بل تحول إلى بنود شبه رسمية في وثائق وقواعد الحزب الجمهوري بالولاية. تجسد ذلك في المحاولات المتكررة لسن قوانين تمنع تطبيق الشريعة الإسلامية أو القوانين الأجنبية في المحاكم المحلية، رغم عدم وجود أي تهديد أو طلب لاتخاذ الشريعة كقانون في الولايات المتحدة. يرجع هذا التحول إلى أسباب استراتيجية وانتخابية أبرزها تعبئة القاعدة المحافظة. يعد استخدام الشريعة كفزاعة سياسية ووسيلة فعالة لشحن مشاعر الخوف لدى الناخبين اليمينيين وتشجيعهم أو تشييجهم لصالح الصناديق. التغطية في الأزمات المعيشية، حيث إن إبراز عدو افتراضي يلهي الشارع عن قضايا حيوية كالصحة والبنية التحتية والاقتصاد، النفوذ الإنجليزي الصلب، الكنائس الإنجيلية اليمينية في تكساس تشكل كتل تصويتية حاسمة تتبنى رؤوس أو رؤية مسبقة تفرض الآخر الديني وتدعم التطرف السياسي. تعتبر المنظومة التعليمية إحدى جبهات هذا الصراع، حيث شهدت ولايات عدة على رأسها تكساس وفلوريدا مقترحات وتعديلات في المناخ التعليم أو في المناهج التعليمية تهدف إلى تقليل أو إلغاء المواد التي تتناول تاريخ الحضارة الإسلامية ومساهماتها العلمية، فضلا عن تقليص مساحة دروس حركة الحقوق المدنية. وتدار هذه المقترحات بواسطة مجالس تعليمية يهيمن عليها المحافظون الجدد، وبدعم من مجموعات ضغط مثل الأمريكيون من أجل الحرية ومجموعات الآباء المحافظين. وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة صياغة التاريخ الأمريكي والجهاني بما يتوافق مع النظرة الوطنية القومية وتهميش أدوار الأقلية الدينية والعرقية، ما يثير قلقا بالغا لدى الأهالي والتربويون من تنشئة أجيال تفتقر للوعي. رغم الهجمات الممنهجة، حقق المسلمون الأمريكيون نجاحات سياسية تاريخية، وانتقلوا من مرحلة الدفاع عن النفس إلى صناعة القرار. وبرزت قيادات مسلمة طالبت بتمثيل أكبر أو أنشأت مبادرات للحوار بين الأديان لبناء الجسور. إلهان عمر ورشيدة طليب حاولتا كأول امرأتين مسلمتين تنتخبان في الكونغرس الأمريكي التصدي للقوانين التمييزية، ودافعتا بإصرار عن حقوق الإنسان. أندري كارسون عضو الكونغرس عن ولاية إنديانا الذي ساهم في تعزيز التشريعات المناهضة للكراهية أو المناهضة لجرائم الكراهية. كيث أليسون نائب المدعى العام لولاية مينيسوتا سابقا والمدعى العام الحالي، الذي قاد مسيرة سياسية قائمة على الحقوق المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ترافقت هذه النجاحات مع تأسيس منظمات مثل إيميجيد وكير اللتين تعملان على تسجيل الناخبين وتشجيع الانخراط السياسي على المستويات المحلية والاتحادية.

حذر العديد من المشرعين والخبراء الأمريكيين من خطر استغلال الجهل بالآخر لتغذية الكراهية وتحقيق مكاسب سياسية رخيصة، مؤكدين أن تجويف المجتمع من الشريعة الإسلامية ليس على استراتيجية سياسية لخلق واقع مميز وواقع موازن. مثل صرح السناتور الراحل جون ماكين في مواقف عدة رافضا وصم المسلمين، مشددا على أن الإسلام دين يدعو للسلام وأن المسلمين أمريكيون وطنيون. أشارت الباحثة ليلي كازاكارياس في دراسات مؤسسة أمريكية أو دراسات لمؤسسة أمريكية أمريكا الجديدة إلى أن تشريعات حظر الشريعة حل لمشكلة غير موجودة أساسا، وهدفها الحقيقي وصم المسلمين قانونيا واجتماعيا. أيضا أكدت النائبة إلهان عمر في تصريحات صحفية أن الهجوم على الشريعة الإسلامية والمسلمين جزء من أيديولوجيا التفوق الأبيض على التي تسعى لتقسيم المجتمع الأمريكي وإضعاف التجربة الديمقراطية. عند تحليل آليات تأجيج العداء ضد الشريعة والمسلمين في أمريكا، يبرز دور اللوبي الصهيوني وعلى رأسه منظمة أيباك وشبكاتها الرديفة كعنصر محوري يوجه ويدعم هذه الحملات، ويعمل هذا اللوبي كمايسترو في خلفية المشهد من أجلي. أولا حماية الدعم المطلق لإسرائيل، فاللوبي الصهيوني يرى في تنامي النفوذ السياسي للمسلمين الأمريكيين خطرا على الدعم المالي والعسكري غير المشروط لتل أبيب، نظرا لتضامن المسلمين الطبيعي مع القضية الفلسطينية. شيطنة الصوت العربي والمسلم، وتمارس هذه الشيطنة من خلال ربط الإسلام بالشريعة ثم ربط الشريعة بالتعصب والإرهاب، ومن ثم يتم نزع الشرعية الأخلاقية والسياسية عن أي صوت مسلم ينتقد الجرائم أو السياسات الإسرائيلية. ثالثا التحالف الاستراتيجي مع اليمين المتطرف، يقيم اللوبي الصهيوني تحالفات وثيقة مع منظمة مسيحيون موجودون أو مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل، موحدون من أجل إسرائيل. وقادة اليمين الإنجيلي موجهين مواردهم المالية والإعلامية المشتركة لمحاربة أي نفوذ إسلامي أو عربي في واشنطن. تحويل الشريعة الإسلامية إلى فزاعة في قلب المشهد السياسي الأمريكي ليس ظاهرة عفوية، بل نتاج استراتيجية مدروسة تقودها تحالفات اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني للحفاظ على نفوذهم السياسي وحماية مصالحهم. غير أن هذا العداء الممنهج لم يزد المسلمين الأمريكيين إلا إصرارا على ممارسة حقوقهم الدستورية والانخراط الفاعل في مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن تنوعهم الديني والثقافي يمثل إثراء للتجربة الديمقراطية الأمريكية وليس تهديدا لها. كان هذا مقال كتبه جمال خطاب تحت عنوان كيف أصبح الوجود الإسلامي رقما صعبا في المعادلة الانتخابية الأمريكية.

أحبائنا، وقبل ما نختم برنامجنا لليوم بعود وبذكركم إن شاء الله تعالى بمشروعنا الإنساني المتعلق بحفر بئر في اليمن وحاجة أهل اليمن وخاصة الناس اللي عايشين بالمخيمات، تحديدا هذه الآبار اللي عم بتم حفرها باليمن هي للناس اللي عايشة بالمخيمات واللي ما عندهم مي أبدا في المخيمات، بيضطروا لأنهم يحفروا بئر و يشيلوا منه المي لحتى يستخدموها. هذه الآبار من آبار عادية لأنه في عمق كتير كبير بالأرض، بيضطروا أن يجيبوا معدات وأجهزة كبيرة، معدات ثقيلة لحتى يحفروا ويقدروا أنهم يسحبوا المياه للناس تستخدمها. هالبير بيكلف 26,000 دولار، ونحن عملنا مشروع إنساني لأنه نلم هذا المبلغ من خلال تبرعاتكم اللي بتقدموها إن شاء الله تعالى لحتى نكمل هالمشروع الإنساني اللي بيستفيد منه كتير من الناس. وقبل ما هني يستفيدوا، الاستفادة بتعود عليكم أنتوا المتبرعين أولا، لأنه أنتوا الربحانين وأنتوا الكسبانين من خلال هذا العمل اللي حتقوموا فيه، وإن شاء الله تعالى بيكون بميزان حسناتكم، وإن شاء الله بيرفع البلاء عنكم وأيضا يشرح صدركم ويكون لكم الصدقة الجارية في آخرتكم إن شاء الله بميزان حسناتكم. هذا العمل الخيري اللي عم نقوم فيه، والحمد لله كل يوم لما أنا بذكر بيكون في عنا متبرع أو متبرعين. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل المبلغ المتبقي وبأقرب فرصة ممكنة. المبلغ الأساسي هو 26,000، لهلأ صار وصلنا 16,745 دولار، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بركي اليوم منكمل على 17,000، وبيبقى مثل ما بقولوا خطوات قليلة ومنكمل المبلغ. بتعاونكم واجتهادكم معنا نحن وياكم منكمل هذا المبلغ. فإذا اللي بحب يتبرع ويكون له صدقة جارية إن شاء الله تعالى، بموت الإنسان ولا يبقى منه إلا عمله، وهذا عمل لكم إن شاء الله تعالى تدخروه. هيدا هو العمل اللي أنتو حيكون لإلكم خبيئة إن شاء الله تعالى. أي عمل إنساني بتقوموا فيه هو حيكون لإلكم إن شاء الله خبيئة في يوم لإلكم بحسابكم إن شاء الله تعالى وبميزان حسناتكم. إذا حابين تشاركوا معنا بهذا البئر بإمكانكم أنكم تتواصلوا معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983 إن شاء الله تعالى، وفيكم تتواصلوا معي ببعث لكم اللينك وبتتبرعوا بالمبلغ اللي بتحبوا أنكم تتبرعوا فيه. في خيارات كتيرة، فيكم تتبرعوا ب 25 دولار، ب 50، ب 75، ب 100 دولار، ب 1000 دولار، 2000 دولار، اللي بيطلع من نفسكم، وإن شاء الله تعالى بيكون بإذن الله تعالى صدقة جارية لإلكم. برجع بعود وبذكر بالرقم 0416727983. لهون بينتهي لقائي معكم، على أمل أنه نلتقي فيكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية غدا. فأترككم الآن في رعاية الله وحفظه ومع تلاوة من القرآن الكريم حتى يحين موعد أذان الظهر إن شاء الله تعالى. في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه ابن حبان. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: زدني يا رسول الله. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. رواه الحاكم وصححه الألباني. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا، ونعم إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. رواه المنذري وصححه الألباني. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش حلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030. هنا

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر لعام 2026. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم إن الولايات المتحدة دمرت 5 نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على محاولات جديدة من إيران شن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية شنت غارات على عدة ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري بعد أن حاولت إيران مجددا شن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الجيش الأمريكي استهدف بضربة صاروخية ناقلة نفط إيرانية على بعد نحو 6.4 كيلومترات من جزيرة خرج بعد تقارير عن سماع عدوي انفجارات في المنطقة. وأوردت الوكالة أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الجيش الإرهابي الأمريكي، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا جراء الهجوم وأن طاقم الناقل يجري إجلاؤه. وكانت وكالة مهر أفادت في وقت سابق بسماع عدوي انفجارات في جزيرة خرج، فيما تحدثت وكالة فارس عن دوي انفجارات مماثلة في مدينة جاسك جنوب إيران. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران شنت الاثنين هجوما على سفن تابعة للبحرية الأمريكية، مشيرة إلى عدم إصابة أي سفن أمريكية في تلك الهجمات. وفي تطور آخر، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت ناقلات النفط القريبة أو ستستهدف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت عقب الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية. وجاء ذلك في تحذير إخلاء أصدرته القوات البحرية للحرس الثوري دعت فيه طواقم ناقلات النفط القريبة من موانئ الكويت والبحرين اللتين اتهمتهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية إلى إخلائها. وأضافت أن الناقلات المذكورة ستستهدف بغض النظر عن وجودها داخل الميناء أو في مناطق رسو السفن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية. وقال لصحفيين خلال زيارة لكولومبيا تواصل إيران محاولاتها لضرب السفن الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به ستخسر ناقلات، وأعتقد أنكم سترون ذلك مجددا اليوم. عمان. قال الجيش الأردني في بيان له اليوم إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها. سقط صاروخان في منطقة نائية مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح. وقال البيان عن الناطق الرسمي باسم الجيش قوله إن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 باليستيا إيرانيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية أنه هاجم بصواريخ باليستية ما وصفه بقاعدة أمريكية في منطقة الأزرق بالأردن، وقال إن ذلك جاء ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر أيلول الجاري، وذلك بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. الرياض: توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين غداة استهداف الجماعة المدعومة من إيران أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في جنوب السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن الحوثيين فتحوا على أنفسهم بابا لا يحتملونه، مشددا على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها.

عربية وإسلامية الاعتداءات الحوثية، مؤكدة التضامن الكامل مع السعودية ضد الانتهاكات الصارخة لسيادتها ودعمها في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها. أنقرة. أدانت تركيا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، التي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب الاستمرار في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: ندين بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين التي تستهدف المملكة وتتجاهل سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم وتصعد التوتر في المنطقة. وأضافت: نجدد دعمنا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن الهجمات تضر أيضا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر التوصل إلى حل سياسي دائم. لندن. تبادلت تل أبيب ولندن فرض العقوبات على وقع إعلان بريطانيا عزمها على فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي. وكانت إسرائيل تترقب قرارات من لندن وباريس ضد المستوطنات، لكنها جوبهت بتحالف دولي غربي ضم إلى جانب بريطانيا وفرنسا كلا من كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أمس إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت طرد ممثلي المملكة المتحدة من مركز عسكري مشترك معني بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وصعدت تل أبيب ردها على لندن مؤكدة أنها ستمنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين زعمت أنهم متورطون في أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل. وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده ستفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات، واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، وقال إن الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إن إحدى مسيراته البحرية أصيبت بخلل قبل أكثر من يوم، وذلك بعدما أعلنت إيران أن قواتها اعترضت غواصة غير مأهولة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تيم هوكنز إن مسيرة بحرية تشغلها القوات الأمريكية أصابها خلل قبل أكثر من يوم كانت تقوم مسح للمياه الإقليمية دعما للعمليات الجارية، دون أن يذكر ما إذا كانت إيران قد احتجزتها. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المركبات من هذا النوع تستخدم في الاستطلاع والمراقبة تحت الماء ومسح قاع البحر والكشف عن الألغام وفحص الكابلات وخطوط الأنابيب. بيروت. أسهمت الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجانب الأمريكي في كبح الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت منذ يوم السبت الماضي، في وقت ينتظر فيه لبنان من الجانب الأمريكي تحديد موعد الجلسة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل. وتراجعت وتيرة التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان أمس بعد 3 أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل

0: وإصابة العشرات بجروح، كما أدت إلى نزوح المئات من مدينة النبطية والقرى المحيطة بها قبل أن تبدأ موجة العودة. إضافة إلى ذلك، دفع تصاعد الخطر على مدينة النبطية في جنوب لبنان ناشطين مدنيين وسياسيين لإطلاق نداء النبطية 2 الداعي إلى تعزيز حضور الجيش وتولي الدولة مسؤولية أمن المدينة. وسرعان ما كثف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في مدينة النبطية بهدف طمأنة الأهالي. بيروت. أعلن الجيش اللبناني إنقاذ أكثر من 20 شخصا قبالة سواحل شمال البلاد بعد تعطل مركبهم خلال محاولة تهريب بطريقة غير نظامية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأورد الجيش في بيان أن بحريته أنقذت بمشاركة الدفاع المدني والصليب الأحمر 22 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله قبالة شاطئ مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت بأن أكثر من 20 من ركاب القارب هم سوريون والآخرون لبنانيون. ويبحث المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان بالقوارب عن حياة أفضل في أوروبا، وغالبا ما يتوجهون إلى جزيرة قبرص الواقع في شرق البحر المتوسط على مسافة أقل من 200 كيلومتر من السواحل اللبنانية. جنوب لبنان. كثف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في مدينة النبطية بهدف طمأنة الأهالي بعد يومين من التصعيد الإسرائيلي الذي تركز على أحياء في المدينة وأدى إلى نزوح بعض العائلات منها. وقال مصدر عسكري بأن الجيش اللبناني موجود أصلا في مدينة النبطية، حيث توجد ثكن عسكرية تضم عناصر من وحدات مختلفة من بينها وحدات الهندسة، فضلا عن تسيير دوريات بصورة دائمة في المدينة، مشيرا إلى أن الجيش زاد عدد الدوريات بهدف طمأنة الأهالي. ويضع التوضيح العسكري حدا للتأويلات السابقة عن أن الجيش لم يكن حاضرا في المدينة، علما بأنه يوجد في المدينة وعلى تخومها وينتشر في المواقع الفاصلة على الطرقات التي تؤدي إلى قرى خطرة أو محتلة، فضلا عن أنه ينتشر في المناطق التجريبية ومن بينها بلدة زوطر الغربية التي يوجد فيها الجيش بكثافة. وكان قد صدر النداء الثاني في 7 سبتمبر أيلول الجاري بتوقيع أكثر من 400 شخص بعد النداء الأول في 29 مايو أيار بتوقيع أكثر من 220 شخصية. وبين المرحلتين انتقلت الضغوط العسكرية من محيط النبطية إلى المدينة التي شهدت أكثر الغارات كثافة يومي الأحد والاثنين. وحمل النداء الثاني عنوان انقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية، واضعا حماية المدينة وحضور الدولة والجيش في صدارة مطالبه. وحاز النداء تأييدا سياسيا، إذ أكد حزب الكتائب اللبنانية تضامنه مع الأصوات المتصاعدة من الجنوب لا سيما من مدينة النبطية المطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة حماية للمدينة ولأهلها. كذلك أكد النائب أشرف ريفي أن هذا النداء يشكل فرصة للدولة لكي تؤكد حضورها ودورها، وأن تبادر عبر الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمؤسسات الشرعية إلى تعزيز انتشارها وحماية أهلنا وأرضنا ومنع اتساع رقعة الاحتلال والدمار والتهجير. اليمن. وسع الجيش اليمني الرسمي أمس عملياته العسكرية ضد الحوثيين على امتداد جبهات عدة في تحول ميداني لافت مع دخول تصعيد الجماعة يومه الخامس وانتقال القوات الحكومية من احتواء هجماتها إلى ملاحقتها واستعادة مواقع جديدة. وتركز التطور الأبرز في محافظة الجوف، حيث أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة، وتمكنت من استعادة معسكر اللبنات ومحيطه ومواقع أخرى شرق مدينة الحزم، وسط حديث عن انهيارات في صفوف الحوثيين وسقوط أسرى. وبالتزامن فتحت القوات المسلحة اليمنية جبهة جديدة في محافظة البيضاء، وتمكنت خلال عملية عسكرية في جبهة الزاهر من تحرير مواقع حيد الخزان والفليحان، في حين واصلت تقدمها باتجاه عزلة الناصفة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الجماعة. وتزامنت التطورات مع استمرار المواجهات في الساحل الغربي وتعز، خصوصا في البرح ومقبنة وسقم والكدحة، حيث تكبد الحوثيون عشرات القتلى والجرحى وفق مصادر عسكرية. واشنطن. وسعت الولايات المتحدة أمس نطاق عقوباتها على قطاع الطيران الإيراني ليشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة للإجراءات الأمريكية، بالتزامن مع استهداف 36 جهة، قالت وزارة الخزانة إنها تدعم القطاع وتساعد طهران على نقل أسلحة وأفراد وشحنات غير مشروعة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، وتشمل تعليق إعفاءات وتراخيص كانت تتيح أنشطة مرتبطة بالطيران المدني الإيراني، من بينها التحليق فوق المجال الجوي الإيراني وخدمات سلامة الطائرات والتزود بالوقود وإجراء الإصلاحات الطارئة. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك تعليق العمل إلى أجل غير مسمى باستثناءات واردة في لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، إضافة إلى ترخيص كان يسمح وفق شروط محددة بإعادة تصدير بعض الطائرات المدنية الأمريكية المنشأ إلى إيران خلال إقامتها المؤقتة هناك. وشمل التعليق مدفوعات مرتبطة بتحليق الطائرات فوق المجال الجوي الإيراني وخدمات تتعلق بسلامة الطائرات والتزود بالوقود والإصلاحات الطارئة. وقالت الخزانة إن الطلبات المرتبطة بسلامة الطيران ستدرس على أساس كل حالة على حدة. أبو ظبي. قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، وذلك ردا فيما يبدو على تقرير صحيفة إسرائيلية أشار إلى تحذير الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023 الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس وأطلقت عليه طوفان الأقصى. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته على منصة إكس أنه ومنذ 7 أكتوبر تشرين الأول تركزت جهود دولة الإمارات على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من العنف. وأضافت الوزارة أن الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل حافظت منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من 5 سنوات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، مشيرة إلى أنه عند الحاجة جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. ولم يوضح البيان تفاصيل التقارير الإعلامية التي تحدث عنها، غير أنه في وقت سابق أمس ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد حذر نتنياهو خلال اتصال هاتفي في 23 سبتمبر/أيلول 2023 من نية حركة حماس تنفيذ هجوم. ووفق الصحيفة فقد تجاهل نتنياهو التحذير ولم ينقل المعلومات إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لكن مكتب نتنياهو كذب التقارير المتداولة بهذا الخصوص قائلا إن رئيس الوزراء لم يتلقى أي تحذيرات من الإمارات قبل هجوم أكتوبر تشرين الأول، لكنه أشار إلى أنه إذا كانت هناك معلومات ذات صلة فقد مررت عبر القنوات الاستخبارية بين البلدين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 9 أيلول 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: تتواصل في ولاية فيكتوريا عملية واسعة للبحث عن مسلح بعد حادث إطلاق نار أودى بحياة شاب في الضواحي الشمالية لمدينة ملبون مساء يوم الأحد الماضي، والضحية هو دانيال حسين سباك يبلغ من العمر 22 عاما، ويعتقد أنه توجه لمساعدة أحد أصدقائه عقب اندلاع شجار قبل أن يتعرض لإطلاق النار في وقت لاحق. واستدعيت فرق الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث في ضاحية توماس تاون بعد الساعة 7:30 مساء بقليل، حيث عثرت على الشاب مصابا بجروح خطرة ناجمة عن إطلاق النار. وحاولت فرق الطوارئ إنعاش الشاب في موقع الحادث إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ حياته، وأعلن عن وفاته في المكان. ولا يزال مطلق النار طليقا فيما تواصل شرطة فيكتوريا عمليات البحث والتحقيق لتحديد ملابسات الحادث وتعقب المسؤول عنه. كيمبرا: تضم أستراليا أكثر من 210 أنواع من الأفاعي، من بينها أنواع شديدة السمية وأخرى أقل خطورة مثل الثعابين العاصرة بايثونز، وذلك وفقا لمنظمة أستراليان وايلد لايف كونزرفنسي. وقال جون غرانت المتحدث باسم منظمة وايرز المعنية بمعلومات وإنقاذ وتأهيل الحياة البرية إن الأشخاص الذين يعثرون على أفعى داخل منازلهم أو سياراتهم يجب ألا يحاولوا لمسها أو الإمساك بها أو احتجازها، وشدد على أن الخيار الأكثر أمانا يتمثل في التواصل مع مختص مرخص للتعامل مع الأفاعي للحصول على المشورة والمساعدة اللازمة. وأوضح أن خبراء التعامل مع الأفاعي يمتلكون التدريب والمعدات المناسبة لنقلها بأمان بما يضمن سلامة السكان والحيوان على حد سواء. كيمبرا: يشهد البرلمان الفيدرالي حراكا واسعا هذا الأسبوع، حيث تسعى الحكومة العمالية والائتلاف المعارض إلى تمرير مقترحات ومسودة مشاريع ترتبط بملفات وقضايا مثيرة للجدل. فقد اقترح زعيم المعارضة فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا لمن يدنس العالم الأسترالي. وقال أنجوس تايلر إن الحوادث الأخيرة التي شملت حرق العلم وتخريب النصب التذكارية للحرب هي التي دفعته إلى تبني هذه السياسة دفاعا عن أستراليا وقيمها بحسب قوله. وفي هذه الأثناء تسعى الحكومة الفيدرالية لطرح مسودة قانون اسمه ديجيتال ديوتي أوف كير، ما يعني واجب العناية الرقمي، والتي تلزم شركات التواصل الاجتماعي قانونيا بتحديد الأضرار الإلكترونية على منصاتها والحد منها ومنعها. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تبذل سوى الحد الأدنى من الجهد للامتثال للقوانين الأسترالية. سيدني: يواجه حزب الأحرار في ولاية نيو ساوث ويلز بقيادة كيلي سولون تحديا جديدا قبل انتخابات مارس أذار القادم، حيث أعلنت إلويز ماسا ترشحها لمقعد مالك مستقلة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف جيمس غريفن القيادي في حزب الأحرار عن عدم ترشحه مجددا لمقعد الشواطئ الشمالية. وتتمتع السيدة ماسا بشهرة واسعة في المجتمع بعد أن قادت بنجاح حملة لنقل ملكية مستشفى الشواطئ الشمالية إلى القطاع العام عقب وفاة ابنها جو عام 2024، وكشف تقرير عن إخفاقات متعددة في علاج الطفل البالغ من العمر عامين، كما أسفرت حملة عائلة ماسا عن نظام جديد يمكن العائلات من تصعيد مخاوفها بشأن رعاية الطفل. وأدت الحملة أيضا إلى قانون جو الذي يمنع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المستشفيات الكبرى مستقبلا. وقالت السيدة ماسا إن حملة العائلة أظهرت لها ما يمكن أن يحدث عندما يقابل شجاعة المجتمع بأشخاص في الحكومة يستمعون بصدق ويتصرفون. وأصبح إحداث تغيير حقيقي هو رسالة لي، إنها طريقتي لأشكر مجتمعنا على دعمه لي ولزوجي داني خلال حملاتنا. وقالت الصحفية السابقة من نورث بالاغولا إن الناس أوقفوها في الشارع وشجعوها على المواصلة. وأضافت قائلة: هكذا أريد أن أواصل بالاستماع والتمييز وإيصال الصوت إلى البرلمان. وتابعت السيدة ماسا قائلة إنها تعتزم الدفاع عن البيئة والمساواة والنزاهة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز. وعلى مدار العامين الماضيين أنقذنا أرواحا وحققنا إصلاحات داخل الحكومة لأنني مناصرة قوية للمجتمع، وسأواصل العمل على إحداث التغيير. ولم يعلن الحزب الليبرالي حتى الآن عن مرشحه ليحل محل السيد جريفين في مينلي، لكن من المتوقع أن يكثف الحزب حملته للحفاظ على وجوده في الشواطئ الشمالية. وفي عام 2024 فازت المستقلة جاكي سكروبي بمقعد بيت ووتر من الليبراليين في انتخابات فرعية. وقبل ذلك بعام واحد فاز المستقل مايكل ريغن بمقعد ويكهرس في الانتخابات العامة. وقالت السيدة ماسا إن مرشحا مستقلا سيخدم احتياجات المجتمع بشكل أفضل، متعهدة بالتركيز في حملتها الانتخابية على قضايا مثل الرعاية الصحية والإسكان والنقل. وقالت: إنني أترشح لأن نائب مينلي يجب أن يكون مسؤولا أمام سكان هذه المنطقة لا أمام حزب سياسي. وقال وزير الصحة رايان بارك إنه يعرف السيدة ماسا منذ سنوات عديدة وإنها ستكون عضوا ممتازا في البرلمان. وأضاف: لقد أثبتت إنها مناصرة رائعة في أصعب الظروف. وتابع قائلا: إنها تهتم بشدة بالمجتمع وتهتم بشدة أيضا بقضايا مثل خدمات الرعاية الصحية، وأتمنى لها كل التوفيق. وعندما سئل عما إذا كان حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز سينظر في التعاون معها، قال إن الفوز بهذا المقعد سيكون صعبا للغاية بالنسبة لنا. كامبرا. تعرضت النائبة العمالية أنيكا ويلز لسخرية لاذعة بسبب تشبيهها أزمة الإسكان الوطنية بسوق ألعاب الأطفال المطاطية الصغيرة القابلة للتجميع والمعروفة باسم أوشيز. ففي مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي استغلت ويلز حملة وولورس الترويجية لألعاب ديزني أوشيز، وذلك لشرح النقص الحاد في المساكين على مستوى البلاد ومشكلة العرض والطلب. وقالت ويلز إنه وإلى جانب عشرات من ألعاب الأطفال المطاطية يخضع كل من سوق ألعاب أوشيز وسوق الإسكان الأسترالي لقانون العرض والطلب. والمشكلة الحالية هي أن المعروض من وحدات أوشيز والمعروض من المساكن لا يلبيان الطلب. ولحل هذه المشكلة وزيادة المعروض أعلن حزب العمال في الميزانية الأخيرة إنه بإمكان مستثمري العقارات أو جامعي وحدات أوشيز الاستمرار في استخدام النظام الضريبي لشراء هذه الوحدات، ولكن فقط الجديدة منها. وبالتالي هذا يعني توفير المزيد من وحدات أوشيز الجديدة للإيجار والمزيد من الوحدات المتوفرة للمشترين لأول مرة. وردا على ذلك صرح وزير الإسكان في حكومة الظل السيناتور الليبرالي أندرو براغ لموقع news24.com.au إن محاولة السيدة ويلز هو مقارنة أوشيز بالإسكان استعلائية. وأضاف براك قائلا: نموذج حزب العمال في الإسكان قائم على المزيد من الضرائب واللوائح والفساد، ويبدو الآن إن استراتيجيتهم الإعلامية قد انحرفت عن مسارها، واستخدام أوشيز لتبرير إخفاقهم في خدمة الأستراليين هو أمر في غاية الاستعلاء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 للميلاد. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بورمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بورمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 727 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 58 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآية 187. هتجد أن القرآن رجع تاني يتكلم عن الصيام. اقرأ معايا كده 187. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بص معايا في الآية كده، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أحل لكم معناها إن في شيء كان محرم وأحل، يعني أصبح حلال دلوقتي. إيه هو بقى؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني ليلة الصيام مش نهار الصيام، نهار الصيام صيام بالليل يعني بعد المغرب بعد ما تفطروا، أصبح يجوز المعاشرة الزوجية. الله، هو كان ممنوع قبل كده؟ أيوة، قلنا أن في الصيام كان في فترة تمرين على الصيام، كان النظام هو أن أثناء الصيام بالنهار لا يجوز الأكل ولا الشرب ولا المعاشرة، وبعد الفطار يعني بعد المغرب بيجوز كل ده إلى الفجر بشرط. اسمع بقى الشرط، ان الناس ما تنامش، اللي هيدخل ينام ويصحى يبقى لازم يبدأ صيامه وكأن الفجر أذن، لا هياكل ولا هيشرب ولا هيقترب من ايه، من زوجته او بزوجها. فكان الواحد منهم يكبس عليه النوم ويبقى قاعد يفقر ومش قادر يفتح عينه وخايف ينام عشان وقت الصيام ما يطولش، انه لو نام خلاص خلص الموضوع، مش هيتسحر مش هياكل ولا يشرب ولا ايه يقرب من زوجته. اسمع بقى بيت الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يعني يختان، زي كسب اكتسب، خان اختان، يعني الخيانة. الله، معقول الصحابة كانوا بيخونوا؟ الخيانة دي يعني ده نقص، ما ينفعش الصحابة تخون. لا بصوا يا جماعة، الواحد يخون نفسه. ربنا بيقول، ربنا عارف ان انتوا كنتوا بتخونوا نفسكم مش بتخونوا بعض. لا يجوز تخون غيرك، لكن انك تبقى محتاج للنوم وتقعد تضغط على نفسك كده وتحرمها حقها في الراحة، انت بتخون نفسك، يعني بتحرم نفسك حقها في الراحة، مش بتظلم حد غيرك. كذلك نفس الكلام، عينك عمالة تغفل وتقول لا انا ما نمتش، لا ده انا بس قفلت عيني شوية بس. لا انت بتضحك على مين؟ انت بقالك ساعه بتنوم وبتتاخر. فهو ده معنى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، كنتوا بتقعدوا تجاهدوا نفسكم وتتعبوا نفسكم وتقولوا انا ما نمتش، انا نمت انا، فتاب عليكم وعفى عنكم، تم تخفيف الحكم ده واحل لهم كل حاجه لغايه الفجر، سواء ناموا او ما ناموش. يعني ممكن الواحد بعد التراويح يخش ينام شويه ويصحى ياكل ويعيش حياته عادي، والمعاشره الزوجيه كله مش عادي. إذن طريقة الصوم نسخت وتغيرت وتم تخفيفها، ربنا تاب عليهم من الحكم ده وعفى عما بدر منهم قبل كده من مخالفات، لأن بعضهم ما كانش قادر يلتزم بهذا الشكل الشديد جدا من الصيام، يقعدوا لك لا ما نمتش، ده أنا بس قفلت عينيا. طيب ليه بقى؟ ليه تم تخفيف الحكم؟ وليه مش من الأول نزل حكم الصيام بالطريقة العادية اللي استقرت بعد كده؟ يعني هل الموضوع كان مستاهل ان يتعدل الصوم بالطريقة دي كذا مرة؟ يعني على مرحلتين. لما تقرأ الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ده سبب تخفيف الحكم، أن الرجال والنساء بعضهم لباس لبعض. اللباس هو الملابس، والملابس تغطي العورة، بالتالي من أهداف الزواج الأساسية جدا الإعفاف، الرجل يعف زوجته والزوجة تعف زوجها، زي اللباس ما بيغطي عورة الإنسان، كل زوج يغطي هذه الحاجة الغريزية في الآخر. لذلك الإسلام حث الرجال خاصة على التأكد من أن الزوجات في حال المعاشرة بيكونوا قضوا وطرهم، قضوا وطرهن. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشي أحدكم أهله فليصدقها، يعني فإن قضى حاجته ولم تقضي حاجتها فلا يعجلها، ما يستعجلش عليها، لازم المرأة هي كمان تاخد يعني تاخد تقضي وطرها زي ما الرجل بيقضي وطره. وده قصة بقى طويلة جدا وفيها بقى ايه يعني كلام كتير. المهم، اذا هذه المسألة المعاشرة الزوجية، الامتناع عنها شهر كامل لبعض المتزوجين هيكون صعب جدا. فخفف الحكم واصبح كل ما يصوم عنه الانسان بالنهار مباح من المغرب للفجر. طيب وليه مش من الاول نزل حكم الصيام بالطريقة العادية اللي استقرت بعد كده؟ هنا بقى المشككين يخشوا ينتهزوا الفرصة ويشككوا في الإسلام ويقولوا بقى يعني يشككوا في حكمة ربنا، يقولوا لو ربكم عنده حكمة والحكمة كلها زي ما بتقولوا والعلم كله زي ما بتقولوا، طب ليه بيقعد يجرب فيكم؟ ليه بيعمل حاجة وبعدين يرجع فيها؟ لا، ربنا له في هذا حكمة، وإحنا بنتدبر ونتفكر لعلنا نصل لحكمة ربنا أو لجزء حتى من هذه الحكمة. طريقة فرض الصوم تدرجت في أشياء من الخفيف للشديد، وفي أشياء أخرى من الشديد للتخفيف. الصوم هيكون شهر كامل 30 يوم ورا بعض، ده صعب، ده شديد. ففرض الأول أياما معدودات، وشرحناها قبل كده، 3 أيام كل شهر ويوم عاشوراء. فتدرج في الحتة دي من التخفيف للتجديد عشان الناس إيه يطيقونه. وبعد كده تدرج من مسألة التخيير، يعني كان الأول اللي يطيق الصيام مخير، يا يصوم يا يطعم مسكين وما يصومش عن كل يوم. ثم لما الناس تعودت على الصيام بقى كذا شهر ورا بعض، خلاص سنة وشوية، نسخ الحكم ده وجي الحكم الأشد اللي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى الشهر ده هو ده لا تصومه، فمن شهد منكم شهر فليصوم. خدناها امبارح. أما في مسألة الامتناع عن شهوة البطن والفرج، فربنا شدد الأول في إن اللي ينام لا يستطيع إذا أمن النوم قبل الفجر إن يمارس أي حاجة من الشهوتين دول، البطن والفرج. ثم خفف الحكم ليه؟ عشان الناس تشعر بالتخفيف، إنه لو كان من أول يوم فرض نظام الصيام الطبيعي اللي هو من الفجر من المغرب من الفجر للمغرب وبعد كده من المغرب للفجر كل حاجة مباحة، محدش هيشعر إن حصل تخفيف. فتم التجديد أولا ثم التخفيف عشان الناس تشعر بانك ان ممكن جدا كان يبقى اشد من كده الصوم. فاهمين اقصد ايه؟ فتم التخفيف عشان الناس تشعر بالتخفيف. طيب، فشعر الناس انه صحيح ان الصيام اصبح اشد من ناحيه انه بقى شهر كامل ورا بعض، لكن برضه هو حصل تخفيف مريح في مساله اباحه كل شيء من المغرب لغايه الفجر سواء ناموا او ما ناموش. فبقى الواحد منهم ممكن يريح ساعتين ثلاثه ويصحى يتسحر، لان ما كانش فيه زمان سحور، ما فيش سحور، نمت خلص الموضوع. فكان يعني مهم كان الواحد من دول يفطر، ولو نام بعدها بساعتين ثلاثة تبقى مصيبة، خلاص بقى يبقى هيصوم 22 ساعة او 23 ساعة، صعب قوي. طيب، نص القانون المادة القانونية اللي خفف بيها الحكم اهي: علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. خلاص، دي المادة القانونية اللي نزلت بالتفصيل بتوضح. باشروهن يعني الإنسان اسمه بشر ليه؟ عشان عنده بشرة. ولا فينا حد عنده صوف؟ ولا فينا حد عنده شعر بمعنى زي الخيل والجمال الجلد كله متغطي بشعر؟ ايوه، احنا كلنا عندنا شعر طالع كده، بس بين الشعره والتانيه مسافه، فاحنا يعتبر عندنا بشره والبشره طلع فيها بعض الشعر. لكن الخيل والجمال عندهم اللي مغطيهم كله شعر بالكامل، الخرفان صوف بالكامل، البشر عنده بشره فيسمى بشر. باشرهن يعني البشرة على البشرة، كناية عن العلاقة الجنسية. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. خلاص، كل حاجة مباحة لغاية امتى؟ لغاية ما ننام برضو؟ لا، خلاص القانون الجديد: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني لغاية الفجر. طبعا انا مش هتطرق هنا للخلافات الفقهيه وطريقه حساب الفجر، وده ما يهمناش، يعني ده في التدبر ما يهمناش، ده له علماء وهما بيحسبوا الحاجات دي. طبعا هو في طريقه حساب للفجر، يعني في حاجه اسمها 18 درجه و16 درجه والكلام ده، لكن هنا في حكايه دمها خفيف جدا حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم نحكيها الحقيقه. عدي، سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، عدي ده من الصحابه، كان نصراني وأسلم، أبوه حاتم الطائي أشهر العرب اللي هو بيضرب به المثل في الكرب، لكنه لم يدرك الإسلام. يعني عدي بقى إيه لما نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الواحد يقعد يأكل لغاية ما الخيط الأبيض يبان من الخيط الأسود، فقال لك عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، راح جاب دبرتين، كل دبرة سودة ودبرة بيضة، فجعلتهما تحت وسادتي، خلاهم جنب الايه؟ جنب المخدة بتاعته، وجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من الأسود. فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، وفي رواية: إنك لعريض القفا، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. طبعا الراجل كده إيه، يعتبر يومها يعني صيامه باظ، لأنه فضل قاعد لغاية مدة وقاعد جوه بيته. لا، مقصود بها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بياض النهار من سواد الليل. المهم الفجر ابدأ الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. يبقى ابدأ بقى الصيام وأتم الصيام إلى الليل. الليل أوله هو المغرب، ده أول الليل، يبقى مقصود بها لغاية المغرب، بداية حساب الليل بقى من غروب الشمس. طيب كمل بقى معايا الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. رمضان بقى فيه عبادات مصاحبة للصيام، منها عبادة الاعتكاف. والاعتكاف يا جماعة عشان تفهموا، هذا فيه تشبه بالملائكة، الإنسان بيتفرغ لذكر الله تماما، بيتفرغ من كل شيء، لا يشتغل ولا يتابع أخبار ولا لازم ينقطع كده عن للعبادة، صلاة وذكر وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والدعاء. حتى أنا بقول للناس اللي بيقرأ في كتب دينية، بيقرأ في السيرة بتاع، ما يقراش حتى في الاعتكاف. الاعتكاف تفرغ للقرآن. السنة إن الإنسان يعتكف العشر الأواخر، ومن الممكن العشرين الأواخر، وده عمله النبي في آخر سنة في حياته، لكن قبل كده كان بيعتكف العشر أيام. بعض العلماء قالوا الإنسان كل ما يدخل المسجد في أي وقت ينوي الاعتكاف، يقول نويت الاعتكاف، حتى لو هينتظر خمس دقائق قبل الصلاة يخليهم دول الاعتكاف، يقعد يقرأ فيهم قرآن ولا حاجة ويذكر الله، وده ياخد ثواب اعتكاف. لكن طبعا ده مش الرأي اللي عليه إجماع، يعني الإجماع أن أقل حاجة في الاعتكاف يوم بليلة، مش إجماع، الجمهور أسف، الجمهور يعني معظم العلماء. المعتكف في رمضان قلنا بيقعد حوالي، بيقعد عشر أيام، بياخد ثواب على الاعتكاف نفسه، يعني على تفريغ نفسه وعقله وقلبه من أي روابط تربطه بالدنيا. فحتى وهو نائم في المعتكف بياخد ثواب، يعني الثواب بتاع الاعتكاف منفصل عن ثواب الصلاة والذكر وقراءة القرآن. مجرد أنه معتكف وقاعد ما بيعملش حاجة بياخد ثواب، لأنه مفرغ نفسه تماما لله، حتى هو نائم بياخد ثواب. النساء تعتكف في المساجد بس في مكان منفصل عن الرجال. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعمل لهم خيام داخل المسجد عشان ما يعني ما يقعدوش ولا يناموا قدام الرجال، يعني ما ينفعش. حتى الرجال الأفضل إن النوم يكون داخل خباء، خباء يعني ستارة كاب تنزل تخبي تستر الشخص وهو نايم، لأن النوم عورة، مش مفروض إنسان ينام قدام الناس إلا إذا كان في مكان النوم، يعني غرفة نوم فيها أكتر من شخص ممكن تنام قدام الناس، خلاص دي غرفة نوم، هذا مخدع بيسموه. طيب عموما من مبطلات الاعتكاف هو المباشرة. المباشرة يعني اللي قلنا العلاقة الزوجية. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومعقول حد يعمل كده في المسجد؟ الاعتكاف في المسجد، أنت معتكف في المسجد، لكن ممكن أنت يجوز لك أنك تخرج من المسجد للضرورة. واحد مثلا محتاج يروح البيت عشان بيدي والدته الدواء ويرجع على طول، يروح البيت لأي سبب، عايز ياخد مثلا دش يخش الحمام والمسجد مفيش فيه الإمكانيات دي، فبيروح البيت، بس ما ينفعش يقعد في البيت، مفيش قعاد، بتخش تقضي حاجتك وتطلع على طول. ده بقى المقصود، ما ينفعش يباشر زوجته أثناء الاعتكاف. تمام. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. في القرآن إذا كان هناك أمر أو شيء ربنا بيجيزه بيحله وقال تلك حدود الله، هيقول معاها فلا تعتدوها. وإذا كان هناك نهي عن شيء، ربنا قال تلك حدود الله، هيقول لا تقربوها. يعني ربنا بيقول يجوز تعملوا كذا وكذا، ده اللي يجوز، ما تعدوش بقى الحد الجائز ده، لا تعتدوا، ما تعديش الحد اللي ربنا أجاز لك فيه. فعند الجواز يقول لك فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أو ربنا يقول لك ممنوع تعمل كذا، ده ممنوع، يعني ما تقربش من الممنوع، فيقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربوش منها. مفهوم؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. آياته هنا يعني تشريعاته، ربنا بيوضح لنا الحلال والحرام علشان نتقي. التقوى الشرعية يعني ايه؟ عشان نتقي الوقوع في المخالفات اللي تبطل العبادات. ما هو مش كل حاجة تبطل العبادة حرام، يعني حتى لو مش حاجة هتدخل الإنسان النار، أنا محتاج أتعلم ديني، محتاج أعرف مبطلات الاعتكاف. يعني أنا لو حصل حاجة أبطلت الاعتكاف مش هخش النار، يعني ما عملتش ذنب يعني، بس مش هاخد ثواب الاعتكاف. مبطلات الوضوء، هو الواحد لو بطل وضوءه بيخش النار؟ لا، لكن أنا محتاج أعرفها علشان أتقيها، عشان عبادتي تكون سليمة. كذلك يبين الله لكم آياته، التفاصيل والتشريعات بتاعة العبادات، لعلهم، لآياته للناس لعلهم يتقون، عشان يتقوا التقوى الشرعية ويتقوا إبطال هذه العبادات غصب عنهم. الآيات اللي احنا بنتكلم فيها دي يا جماعة مرتبطة بإيه في النصف الأول من البقرة؟ احنا كده خلصنا على فكرة الحلقة، بس هنخلص خلص بفزورة، مين يعرف؟ احنا خدوا 30 ثانية واكتبوا لي في التعليقات بتاعت اليوتيوب والفيسبوك، اللي هو دول اللي بقدر أقراه. آية زي اللي احنا تدبرناها النهاردة مرتبطة بإيه من النصف الأول من البقرة؟ مش احنا قلنا ان البقرة زي المراية، تتنيها من النص تجد النصف، النصف الثاني تطبيقات على النصف الأولاني. يلا تفضلوا جاوبوا بقى. آية زي النهاردة كده. ها يلا فزورة، هنشوف كده التعليقات بتاعتكم. مين عارف؟ لا مش إياك نعود، إياك نستعين. بقولك في البقرة.

تنينين شوي خلاص. لا لا لا طيب خلاص الحمد لله وفرت عليها الجائزة. قتل ايه؟ لا طيب خلاص اتفضلوا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. ربنا بيورينا المناسك اهو وكيفية أداء المناسك صح ولا لا؟ احنا اتكلمنا عن الصيام وعن الدعاء وعن الاعتكاف ومبطلات الاعتكاف، افتكروا ده دايما كده باستمرار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد برضه. يعني احنا برضه همعيش، انا مضطر ان انا استمر في تأجيل وقت الدرس ساعة الفترة دي بس عشان انا على سفر دلوقتي والوضع صعب شوية ان انا اقدر ارجع في وقتي. اللهم انا نسأل

0: الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
6: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
7: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
8: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، والصلاة والسلام على حبيب الواحد الأحد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا بأن الله تعالى لم يكن له كفوا أحد. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مع بداية العقيدة مع الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه أمين. من يسمع بلفظ الجلالة الله قد تخطر بنفسه خواطر يخاف منها. ماذا قال الإمام الغزالي عن تنزيه الله سبحانه وتعالى وعن وصفه جل وعلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ما تحدث به الإمام الغزالي رضي الله عنه عن تنزيه الله عز وجل هو عقيدة أهل السنة التي اتفق عليها أئمة الإسلام عامة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما بين الله عز وجل في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، وبالتالي ينبغي الإنسان أن يتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يتصف بجميع صفات الكمال ويتنزه عن جميع صفات النقص، فكل نقص ينزه عنه الله سبحانه وتعالى، وهذا إجمالا، وكل كمال هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والأمر حينما يخطر على الإنسان مثل هذه الواردات، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك هو من وساوس الشيطان التي يلقيها للإنسان كشبهة تحاول أن تكون حاجزا لهذا الإنسان عن إكمال مسيرة التوحيد التي كما قلنا هي امتداد لهذه الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، ثم يقول له من خلق كذا، يقول الله، يعني في نفسه الإنسان يجيب عن هذا التساؤل. ثم يقول له الشيطان من خلق الله، قال فإذا رأيتم ذلك فاعلموا أنه شيطان يقال له خزنب فاستعذ بالله. إذا إنسان مر عليه هذا الخاطر، إذن هذا من وساوس الشيطان ولا شك، لأن الإنسان يجب أن يعلم كما قال الأئمة بعبارات مختصرة حول هذا التنزيه، قالوا مهما خطر ببالك فهو من وهمك وخيالك والله بخلاف ذلك. لأن العقول في الأصل، العقل له طاقة، ولا يمكن للعقل البشري أن يتصور إلا ما يراه أو ما يقع تحت إدراكه. أما ذات الله عز وجل فهي فوق أن تدرك بهذه العقول المخلوقة، ولذلك لا ينبغي أن نعمل هذه العقول في ذات الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره، وفي رواية أخرى فتهلكوا. فإذا الإنسان قد يضل بهذا التفكير. الإنسان الذي إلى الآن مع كل هذا التقدم العلمي الذي تشهده البشرية لم يستطع أن يدرك أسرار نفسه وأسرار كيانه، وهو مخلوق، وهو مخلوق ضعيف أمام هذا الكون الهائل، فكيف يتطاول هذا الإنسان ليدخل في أن يفهم ذاتا غير مخلوقة وهي الذات الخالقة؟ فإذا الإنسان لا ينبغي أن يعمل العقل في هذا الجانب، فكل ما يخطر على بال الإنسان إنما هو تصور هذا العقل المحدود، لا شك أنه لا يمكن أن يكون هذه الأوصاف أو هذه التخيلات أن تكون من أوصاف الذات الإلهية القدسية المبرأة عن كل نقص وعن كل ما يشبه الحوادث. لذلك مسألة يعني التفكر في هذا الأمر ينبغي أن نعلم أنها من وساوس الشيطان، وينبغي أن نعلم أن العقل له حد ينتهي إليه،
0: له قاصر،
1: وبالتالي لا ينبغي أن لا نعمل هذا العقل فيما ليس هو من وظيفته أساسا.
0: مولانا يقول لإمام الغزالي رحمه الله تعالى في تنزيه الله تعالى، يقول ولا تكتنفه السماوات وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله، أي قاله الله تعالى، وبالمعنى الذي أراده الله، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات على العرش. ما معنى ذلك؟
1: نعم، أولا الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وهو خالق المكان، والعرش مخلوق لله عز وجل،
0: ولا يعقل أن يحتوي المخلوق الخالق،
1: لا شك. فإذا الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، هو الغني الحميد، وبالتالي المخلوقات هي المفتقرة إلى الله عز وجل، وليس الله سبحانه وتعالى بحاجة لهذه المخلوقات، والعرش مخلوق من هذه المخلوقات.
0: نعم.
1: وبالتالي صفات الله تعالى قديمة أزلية قبل وجود الخلق، وهي باقية بعد وجود الخلق. فإذا الله سبحانه وتعالى إذا اعتبرنا صفة الاستواء هي صفة من صفات الله القديمة، أن الله تعالى استوى على العرش قبل وجود العرش، كما نقول أن الله تعالى رازق قبل وجود الرزق
0: طبعا،
1: وخالق قبل وجود الخلق، فهو مستوى على العرش قبل وجود العرش، وهو على ما عليه كان. فإذا الله سبحانه وتعالى صفة الاستواء على العرش لا تعني الاستقرار على هذا العرش، ولا تعني الحاجة إلى هذا العرش، كما أن الله تعالى خالق وهو قبل وجود الخلق، وهو رازق قبل وجود الرزق، كذلك هو مستوى على العرش قبل وجود العرش. لماذا؟ لأن العرش مخلوق له حد ينتهي إليه، العرش محمول للملائكة، وهكذا. فكيف يكون الله سبحانه وتعالى محتاج لهذا المخلوق الذي يحتاج إلى الملائكة الذي تحمله؟ فإذا لا يمكن أن يتصور. لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه، نحن كما نعلم أن أئمة الإسلام ذهبوا إلى مذهبين في هذه الصفات، وكلا المذهبين في الحقيقة هو مؤداه إلى تنزيه الله عز وجل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها.
0: نعم.
1: عندنا أهل السنة والجماعة الأئمة، عندنا مذهب السلف ومذهب الخلف. مذهب السلف يؤمنون بالنصوص هذه
0: مسلمين لها،
1: مسلمين كما قال الإمام محمد بن الحسن وغيره، قال نؤمن بما ورد عن الله على مراد الله.
0: نعم.
1: ونؤمن بما ورد عن رسول الله على مراد رسول الله، بحيث أن الإنسان لا يدخل في التعطيل ولا يدخل في التجسيم، وإنما يفوض هذا الأمر على علم الله عز وجل، لأننا نحن لا نعلم، لأن إدراك حقيقة الصفات فرع عن إدراك الذات، ومن كان يجهل الذات سيجهل حقيقة الصفات، وبالتالي لا ندخل في حقائق الصفات في هذه الحالة، لأنه معنى ذلك سندخل في البحث في الذات، ونحن نهينا عن ذلك ولا نستطيع ذلك أصلا، وإلا دخلنا إلى دائرة الهلاك التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلكوا تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره. فإذا من هنا العلماء ذهبوا إلى مذهبين، المذهب الأول يقول نؤمن بهذا، نؤمن أن الله تعالى استوى على العرش استواء ليس استواء استقرار ولا حاجة إلى هذا العرش، وإنما استواء يليق بجلاله وكماله كما أخبر، لأنه هو مستوى على العرش قبل وجود العرش، لأنه صفة قديمة أزلية من صفات الله سبحانه وتعالى على مراد الله عز وجل. ونقف عند هذا الباب، وكما قالوا تفسير هذه الآيات قراءتها إمرارها على ذلك، ونحن لسنا نكلف في هذا الأمر. وقد يقول قائل كيف هذا الأمر والله تعالى خاطبنا بالقرآن لنفهم، هناك آيات خطب بها الإنسان اختبارا لإيمانه، فهناك بدايات السور ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ألف لام راء، وكل هذه البدايات للسور الأحرف التي بدأت بها السور الإنسان لا يدرك معناها، وإنما يؤمن بها على مراد الله عز وجل. وكذلك هنا في هذه المسألة، إذن إما أن نفوض علمه إلى الله تعالى، وهذا ما عليه سلف الأمة غالبا، وهناك من أول في السلف، وإما أن نؤوله على معنى يليق بجلال الله عز وجل، بحيث يؤدي بنا إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى وينسجم مع صفات الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فممكن بهذه الحالة أن يقول الإنسان كما قال المتأخرون أنه استولى على العرش، أو أنه سبحانه وتعالى، بمعنى لأن الاستواء كلمة لها معاني كثيرة، وما رجع إلى لسان العرب فالمعاني كثيرة، لكن ليس كل معنى من معاني هذه الكلمة يليق بجلال الله عز وجل.
0: نعم. يختم الإمام الغزالي بموضوع التنزيه فيقول: وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. وهذا ما ورد من خلال تفسيركم لتنزيه الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا كذلك مسألة الله سبحانه وتعالى لا تحل به الحوادث،
0: طبعا
1: لأنه لو قامت به الحوادث لكان حادثا، لكان حادثا.
0: نعم.
1: وكذلك لا يحل هو في الحوادث، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنها. فلذلك قدم الله عز وجل وأزلية الله سبحانه وتعالى، وهو الذات المستغنية عن كل شيء، فهو قائم بذاته مستغن عن كل شيء.
0: يقول في ذاته معلوم الوجود بالعقول.
1: نعم.
0: معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار من
1: نعم.
0: خلال خلقه جل وعلا.
1: نعم، يعني بالبصيرة وبما شبه ذلك، ولكن الإنسان لا يدرك ذات الله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى ولا يحيط بها، وخصوصا في هذه الدنيا، وأن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، بمعنى أن الإنسان يرى الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية في الآخرة، لكنه في هذه الدنيا هو محجوب عن هذه الرؤية، ولكن يرى الله سبحانه وتعالى من خلال آثاره. والإنسان ليس كل شيء، هناك من الناس من يقف عند مسألة يقول: أنا لا أؤمن إلا بالمحسوس، أو هناك طرائق العلم من خلال الحواس.
0: نعم.
1: فيقول: أنا من لا يدخل تحت الحس لا أؤمن به، هكذا بعض الناس.
0: وأين عقله؟
1: فهؤلاء الناس يكذبون أنفسهم في كثير من الأمور التي يؤمنون بها. فالإنسان يؤمن بالهواء ولا يراه، ولكن يرى آثاره. كذلك يؤمن بالكهرباء لا يرى الكهرباء حقيقة وهي تسلك في السلك الكهربائي، ولكن يرى آثارها، وهكذا. فهناك مسائل كثيرة يؤمن الإنسان بها. الآن في الغرف مثلا، في كل غرفة هناك أصوات.
0: نعم.
1: الأصوات هذه الآن
0: نحن لا نسمعها،
1: ولكن لو فتح الإنسان مذياعا لوجد أصوات كثيرة موجودة مبسوسة في هذا الجو. فإذا الإنسان يؤمن بهذه الأشياء ولا يراها. ذكر بعض العلماء أن أحد من تشبع بنزعة الإلحاد من الأساتذة دخل يوما على طلابه،
0: نعم،
1: وأخذ يريد أن يتدرج بهم إلى أن يصل بهم إلى منزلق الإلحاد،
0: كما
1: فقال لهم وهو يقف أمام اللوح،
0: نعم،
1: قال لهم: هل ترون اللوح؟ قالوا: نعم. قال: إذن اللوح موجود. هل ترون الطاولة؟ قالوا: نعم. قال: إذن الطاولة موجودة. هل ترون فلان؟ قالوا: نعم. قال: إذن فلان موجود. هل ترون الله؟ قالوا: لا. قال: إذن الله غير موجود. فإذا بطالب
0: يرفع
1: أصبعه ويقول للطلاب: هل ترون عقل فلان؟ قالوا: لا. قال: إذن هو بدون عقل. فليس كل أمر من الأمور لا نراه معنى ذلك غير موجود. أكثر المسائل التي يؤمن بها الإنسان اليوم نتعرف عليها من خلال آثارها. فآثارها كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فإذا لا بد لكل حادث من محدث. هذا أمر بالفطرة. لو أن إنسان دخل إلى بيت فوجد هذا البيت فيه غرفة نوم وفيه غرفة ضيافة وفيه غرف أخرى،
0: من نسق هذا؟
1: مباشرة يقع في نفسه أن من الذي نظم هذا التنظيم، وأن هناك من صانع حكيم هو الذي نظم وهو الذي رتب وإلى آخره. الإنسان يستبعد أن تكون علبة الكبريت على صغر حجمها من غير صانع،
0: نعم،
1: فكيف يريد أن يقنع نفسه وأن يقنع الآخرين أن هذا الكون بما فيه هو بغير صانع؟ فلا يمكن للصدفة أن تحدث هذا
0: أبدا،
1: لأن كما يقول حتى أحد فلاسفة الغرب،
0: نعم،
1: قال: لنفترض أن الصدفة هي التي صنعت الرجل، لنفترض،
0: نعم،
1: ولكن هل صدفة أخرى هي التي صنعت المرأة؟ ليبقى استعمار هذا الكون وليبقى استمرار هذا الكون، فإذا لا يمكن هذا الأمر. أحد الفلاسفة كان متشبعا بالإلحاد، وفي فترة من الفترات وهو يجلس في بيته إذا به تقع منه التفاتة على رأس ابنته الصغيرة، فيتعجب من التفاف شكل الأذن.
0: سبحان الله،
1: هو ملحد. ولما جلس إلى هذه الحالة فدفع نظره عن ذلك وأراد أن لا يتفكر في هذا الأمر، ولكن ألحت عليه الفطرة في هذا الأمر
0: يتفكر.
1: فتعجب، قال أنه هذا التفاف الأذن بهذا الشكل ليس من الصدفة. ومباشرة إذا به يعود إلى تلبية نداء الفطرة ويقر أن هذا صناعة إله حكيم قادر. فإذا ليس هناك شيء في الكون ممكن أن يكون الصدفة. فلذلك الإنسان يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأن كل حادث لا بد له من محدث، وأن الحادث لا بد له من محدث، لا بد أن ننتهي إلى ذات قديمة لا أول لها
0: ولا آخر
1: وليس لها محدث، هي التي
0: خلقت
1: وسوت وأبدعت هذا الكون
0: جل جلال الله. إذن المتكبر الأعمى البصيرة هو الذي يلحد بالله سبحانه وتعالى ويجحد نعمه ويقول إنه ليس موجودا.
1: وهذا الإنسان حتى في هذه الحالات
0: لم يعد إنسان،
1: في مأزق ويصرخ يا الله.
0: أيوة الله.
1: ومن حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، لأن كما قلنا الإيمان بوجود إله قادر هذا أمر مركوز في الفطرة،
0: فطر عليه
1: لا يمكن إلا وإن حجب نداء الفطرة أحيانا، لا بد أن يظهر في أحيان كثيرة عند هذا الإنسان.
0: نعم. إذا انتهينا في حلقة اليوم من موضوع تنزيه الله جل وعلا بأنه ليس كمثله شيء، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو على كل شيء قدير. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا ابدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي اغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road, Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: يا أبا الندى، لشد ما يحلو لي التهجد، فأقوم في الليل وقد نامت الأعين، فأصلي وأدعو وأفكر فيما خلق الله تعالى، فيخشع مني القلب وتدمع عيناي رغبة ورهبة، فأسبح الله كثيرا وأحمده كثيرا على ما أنعم جل وعلا من جلائل النعم وعلى ما قدر وهدى.
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: وله الحمد والشكر على ما أعطى ووهب. أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين رب العالمين.
2: يا أبنائي ويا إخواني، إن في مناجاة العبد لمولاه في تهجده لذة لا تعدلها لذة، وهي تبلغ بصاحبها إلى الدرجات العلى من الجنة، وبالضراعة والخشوع وبجود العين بالدموع، تخلص مما علق بالنفس من أدران الذنوب، وتطهير للقلوب الخاشعة الخائفة الدامعة الضارعة. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: اللهم صدق الله. الله العظيم.
3: وبلغ رسوله الكريم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ومن فتر قلبه يا إخواني عن ذكر الله جفت جوارحه وتاهت سوارحه، فغدا عاكفا على حب الدنيا تلهيه الشهوات وتغريه الملذات، فلا ينتبه إلا بعد الفوات أو بعد الممات. ومن رطب قلبه ولسانه بذكر الإله المعبود، من أوجد الوجود صاحب الملك والملكوت، فقام يتهجد والناس نيام، رقت مشاعره وتبلورت خواطره، فبعد عن أرجاس دنياه ووجه وجهه لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
1: صدق رسول الله.
2: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا يا إخواني ما كان يقوله صلوات الله عليه إذا قام في الليل يتهجد، ذاك دعاء يخترق حجب السماء وهو معطر الأنفاس ليحظى بحسن القبول عند خالق الناس تبارك اسمه وعلى جده ولا إله غيره.
0: يا مفرج الكروب ويا علام الغيوب، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا، فالقلوب الخاشعة ترحل إليك والنفوس الوالهة لا تعتمد إلا عليك. يا مجيب الدعاء، يا من لا يخيب عندك الرجاء، قون بالإيمان واجمع كلمة المسلمين وانصر أهل هذا الدين يا رب العالمين.
2: يا هادي.
4: ولماذا تريدون أن تفسخوا الخطبة يا أم علي؟
5: لأن أبا الفتاة راح يشترط علينا شروطا غير معقولة، ومن ذلك أنه طلب أن نسجل شقة باسم ابنته في عمارتنا.
4: إلى هذا الحد وصل بهم الطمع؟ الزواج يشترط فيه الوفاق والانسجام بين الزوجين، ولا يشترط أن يكون للزوجة شقة تسجل باسمها.
5: لو كنا غرباء عنهم وليس بيننا وبينهم صلة قرابة لقلنا إنهم يجهلوننا، ومن حقهم أن يضمنوا مستقبل بنتهم، إذ ربما كان ابن علي شابا طائشا لا سمح الله، وهم لا يعرفون عن سيرته شيئا. ولكن ما داموا يعلمون أنه فتى مستقيم فلماذا يشترطون؟
4: وهل درى خالك أبو الندى بذلك؟
5: لم نخبره لأننا لم نرد أن نتعب رأسه بهذه المشاكل.
4: بل أخبريه بما حدث حتى لا تكوني ملامة عنده.
5: غدا أجيء لعندكم وأخبره إن شاء الله تعالى.
4: أذكر أن السيدة هدى قالت ذات مرة إن من حسن حظنا أن يخطب علي ابنتنا، فهل هي يا ترى تجاري زوجها فيما طلب، أو أنه يستقل بتصرفاته فلا يطلعها على شيء مما يريد؟
5: أنا لم أرها ولا هي زارتنا لأعرف إذا كان هذا من رأيها أو لا.
4: وما رأيك أنت لو أنني قصدتها وكلمتها في ذلك؟
5: أخشى أن تفسر ذهابك لعندها شتى التفاسير، فتحسب مثلا أننا مقتنعون بوجهة نظرهم.
4: على كل حال استشيري خالك أبا الندى قبل أن تقدمي على فسخ الخطبة، فقد يرى مخرجا موفقا يرضيهم ويرضيكم على السواء.
5: من كل قلبي أريد أن يوفق خالي في ذلك، لأنني أنا شخصيا أحب أن تكون سميحة كنتي، فهي ذات أخلاق وثقافة ولن تتعبني الحياة معها.
4: وهذا ما يهمنا، كنة ذات أخلاق ومعاملة حسنة، ورة فواحة في بيت الزوجية تسعد الجميع ويحبها الجميع، وهذا ما نريد أن نحصل عليه يا أم علي.
2: يا أبا الندى، حدثنا حديثا يثير محبة الله تعالى في القلوب المستعدة أن تكون معابد لله، ليس فيها غير حبه الذي لا يشاركه فيه حب، ولله المحبة الخالصة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. وجاء في أول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب لله لما يغذوكم من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فإذا كنت تحب أحدا يبهرك من علمه وسعة نظره من علماء الأمم، فأحب الله تعالى الذي خلق هذه العوالم كلها وأودع فيها من الأسرار ما حير أولي الأفكار. وإن كنت تحب أحدا لشجاعته وعظيم قدرته وحسن تدبيره، فأحب أقدر القادرين وقيوم السماوات والأرضين ورب العالمين ومدبر الخلق أجمعين، من أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله
6: أكبر. الله
2: سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن كنت تحب أحدا لإحسانه ومزيد إنعامه وعظيم تبريزه في باب الفضائل والمكارم، فأحب الله الذي هو منبع النعم والكرم. وأين كل ما تتخيله أيها المسلم إذا قسطه بقطرة من بحار فضله وجوده؟ وهو القائل في محكم كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
6: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
7: هو وحده الإله المعبود، هو رب الكرم والجود.
2: إن كنت تحب نفسك وكمالها فأحب من أوجدها في أحسن تقويم، وشق سمعها وبصرها، وأسبغ عليها نعمة ظاهرة وباطنة. أو تعرض عمن غمرتك نعماؤه وأنعشتك بدائع أكوانه من رياض غناء وصحارى فيحاء وأثمار شهية وأغاريد شجية ومناظر تطير بالقلوب إلى علام الغيوب من شموس وأقمار وأطيار وأزهار وليل ونهار. عجبت لعاقل في الناس أضحى يرى هذا الجمال ولا يهيم. أحب الله، أحب الله الذي أقام لك البرهان فامتلأ به الوجدان، ووصل الأمر بإذنه إلى حد العيان، وليس بعد العيان بيان. فاشحذ الهمة لتكون من المستبصرين، لا ممن أخلد إلى الأرض فكان من الغافلين الجامدين. أحب مبدع الجمال، من له الكمال. ارجع أيها المسلم إلى سلامة فطرتك، وانظر بعين بصيرتك، وطالع ذلك الجمال الإلهي على صفحات الموجودات، واقرأه بين سطور المبدعات، لتجد نفسك قد أحست بجمال وغرقت في بحار من الجلال، لتقول: لعمرك كل الحسن من بعض حسنه، وما الحسن كل الحسن إلا جماله. أسأل الله تعالى أن يعيد لهذه النفوس صحتها ويخلصها من أمراضها التي أضعفتها، وليرزقنا الله تعالى محبته ومحبة الأنبياء الذين هم أطباء الأرواح ودعاة الفلاح.
7: إن الله سبحانه وتعالى له الجمال الذي لا يتناهى، وله الكمال الذي لا يتناهى، وله الرحمة التي لا تتناهى.
3: سبحانك يا من لا يحدك البصر، ومن كان من صنعك الشمس والقمر.
2: يا هادي،
4: ها قد أقبل أبو الندى.
5: صبحك الله بالخير يا خالي.
2: صبحك الله بالنور يا أم علي، لو لم تأتي لأتيت أنا إليكم.
5: خير إن شاء الله.
2: اجتمعت البارحة بعبد المحسن، فاسمعي ما قال وما قل.
6: يا أبا الندى، سميحة بنت وحيدة، وأنت تعرف أنني تعبت في تربيتها، ويوم جاءوا ليخطبوها قبلت ولم أمانع، ولكن ظل في قلبي شيء أخافني، لهذا طلبت منهم أن يسجلوا شقة من عمارتهم باسم سميحة، لا طمعا بالشقة ولكن تحسبا لما قد يحدث.
2: وما الذي حدث من قبل يا عبد المحسن؟
6: علمت أن عليا قد سبق له أن خطب ولم يمضي شهر حتى فسخ الخطبة، وعندما سألت قالوا لي إن هذا الشاب لا يرغب في الزواج، وإن أمه وأباه هما اللذان يريدان أن يزوجاه، لذلك تجده يوجد

0: وهكذا فسخت الخطبة وليس لعلي يد فيما حدث.
1: وما كان جواب أبي علي بعد أن سمع هذا الكلام؟
0: أطرق برأسه قليلا ثم نظر إلي وقال:
2: على هذا يكون من أخبرني جاهلا حقيقة ما كان يا أبا الندى.
0: يا عبد المحسن،
2: نعم،
0: لو لم أكن واثقا من حسن أخلاق علي لما أقبلت عليك لأكلمك في شأن هذه القضية، فأنا والحمد لله لا أغش ولا أخدع بفضل الله وكرمه علي.
2: وهل يخطر في بال أحد لا سمح الله أن أبا الندى يغش أو يخدع؟ أنت قدوة صالحة يا سيدي.
0: قدوتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم،
0: فهو الذي علمنا الصدق في القول والعمل، ونحن على آثاره السائرون ولخطاه متبعون.
2: يا أبا الندى، الآن اطمأنت نفسي وقد تنازلت عن كل شرط سبق لي أن اشترطته، وقد جعلت أمري في يدك، فتصرف كيف تريد.
0: هذا ما كان بيني وبين عبد المحسن يا زينب، فإن كان عندك شيء تقولينه فقوليه ولا تكتمي.
1: ليس عندي ما أقوله، أنت تأمرنا ونحن نطيعك يا خالي.
3: حسن التفاهم أساس الوفاق، والصلح أولى، فاتكلي على الله يا زينب. بعد أن وضحت الأمور وكان لعبد المحسن عذره،
1: أرجو الله تعالى أن يجعلها فاتحة خير، ومن دعا الله بقلب سليم ونية نقية ما خاب له رجاء.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون

السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

أرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر لعام 2026. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الولايات المتحدة دمرت 5 ناقلات نفط تابع للحرس الثوري الإيراني ردا على محاولات جديدة من إيران شن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية شنت غارات على عدة ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري بعد أن حاولت إيران مجددا شن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الجيش الأمريكي استهدف بضربة صاروخية ناقلة نفط إيرانية على بعد نحو 6.4 كيلومترات من جزيرة خرج بعد تقارير عن سماع عدوي انفجارات في المنطقة. وأوردت الوكالة أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الجيش الإرهابي الأمريكي، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا جراء الهجوم وأن طاقم الناقل يجري إجلاؤه. وكانت وكالة مهر أفادت في وقت سابق بسماع عدوي انفجارات في جزيرة خرج، فيما تحدثت وكالة فارس عن عدوي انفجارات مماثلة في مدينة جاسك جنوب إيران. وفي سياق متصل ذكر صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران شنت الاثنين هجوما على سفن تابعة للبحرية الأمريكية، مشيرة إلى عدم إصابة أي سفن أمريكية في تلك الهجمات. وفي تطور آخر، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت ناقلات النفط القريبة أو ستستهدف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت عقب الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية. وجاء ذلك في تحذير إخلاء أصدرته القوات البحرية للحرس الثوري دعت فيه طواقم ناقلات النفط القريبة من موانئ الكويت والبحرين اللتين اتهمتهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية إلى إخلائها. وأضافت أن الناقلات المذكورة ستستهدف بغض النظر عن وجودها داخل الميناء أو في مناطق رسو السفن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية. وقال لصحفيين خلال زيارة لكولومبيا تواصل إيران محاولاتها لضرب السفن الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به ستخسر ناقلات، وأعتقد أنكم سترون ذلك مجددا اليوم. عمان. قال الجيش الأردني في بيان له اليوم إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها. سقط صاروخان في منطقة نائية مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح. وقال البيان عن الناطق الرسمي باسم الجيش قوله إن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية أنه هاجم بصواريخ باليستية ما وصفه بقاعدة أمريكية في منطقة الأزرق بالأردن، وقال إن ذلك جاء ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية سندكوم قد أعلنت أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر أيلول الجاري، وذلك بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. الرياض: توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين غداة استهداف الجماعة المدعومة من إيران أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في جنوب السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن الحوثيين فتحوا على أنفسهم بابا لا يحتملونه، مشددا على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء، ووصف لافروف الاعتداءات الحوثية بأنها غير مقبولة وتأتي بنتائج عكسية، مؤكدا دعم موسكو الكامل لمساعي الرياض. بدوره وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحوثيين بأنهم أدوات ووكلاء لإيران، ورجح يدا إيرانية وراء تطورات اليمن. وأضاف روبيو أمام الصحفيين: نراقب هذه التطورات عن كثب، وأعتقد أنه كانت هناك أيضا بعض العمليات البرية حيث تتصدى قوات يمنية للحوثيين وتدفعهم إلى التراجع عن بعض التقدم الميداني الذي حاولوا تحقيقه. وأدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية الاعتداءات الحوثية مؤكدة التضامن الكامل مع السعودية ضد الانتهاكات الصارخة لسيادتها ودعمها في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها. أنقرة: أدانت تركيا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية التي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب الاستمرار في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: ندين بأشد العبارات اعتداءات

بموجب القانون الدولي. وكانت إسرائيل تترقب قرارات من لندن وباريس ضد المستوطنات، لكنها جوبهت بتحالف دولي غربي ضم إلى جانب بريطانيا وفرنسا كلا من كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أمس إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت طرد ممثلي المملكة المتحدة من مركز عسكري مشترك معني بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وصعدت تل أبيب ردها على لندن مؤكدة أنها ستمنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين زعمت أنهم متورطون في أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل. وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده ستفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات، واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، وقال إن الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إن إحدى مسيراته البحرية أصيبت بخلل قبل أكثر من يوم، وذلك بعدما أعلنت إيران أن قواتها اعترضت غواصة غير مأهولة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تيم هوكنز إن مسيرة بحرية تشغلها القوات الأمريكية أصابها خلل قبل أكثر من يوم كانت تقوم مسح للمياه الإقليمية دعما للعمليات الجارية، دون أن يذكر ما إذا كانت إيران قد احتجزتها. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المركبات من هذا النوع تستخدم في الاستطلاع والمراقبة تحت الماء ومسح قاع البحر والكشف عن الألغام وفحص الكابلات وخطوط الأنابيب. بيروت. أسهمت الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجانب الأمريكي في كبح الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت منذ يوم السبت الماضي، في وقت ينتظر فيه لبنان من الجانب الأمريكي تحديد موعد الجلسة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل. وتراجعت وتيرة التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان أمس بعد 3 أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، كما أدت إلى نزوح المئات من مدينة النبطية والقرى المحيطة بها قبل أن تبدأ موجة العودة. إضافة إلى ذلك دفع تصاعد الخطر على مدينة النبطية في جنوب لبنان ناشطين مدنيين وسياسيين لإطلاق نداء النبطية 2 الداعي إلى تعزيز حضور الجيش وتولي الدولة مسؤولية أمن المدينة. وسرعان ما كثف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في مدينة النبطية بهدف طمأنة الأهالي. بيروت. أعلن الجيش اللبناني إنقاذ أكثر من 20 شخصا قبالة سواحل شمال البلاد بعد تعطل مركبهم خلال محاولة تهريب بطريقة غير نظامية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأورد الجيش في بيان أن بحريته أنقذت بمشاركة الدفاع المدني والصليب الأحمر 22 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله قبالة شاطئ مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت بأن أكثر من 20 من ركاب القارب هم سوريون والآخرون لبنانيون. ويبحث المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان بالقوارب عن حياة

0: أفضل في أوروبا، وغالبا ما يتوجهون إلى جزيرة قبرص الواقع في شرق البحر المتوسط على مسافة أقل من 200 كيلومتر من السواحل اللبنانية. جنوب لبنان، كثف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في مدينة النبطية بهدف طمأنة الأهالي بعد يومين من التصعيد الإسرائيلي الذي تركز على أحياء في المدينة وأدى إلى نزوح بعض العائلات منها. وقال مصدر عسكري بأن الجيش اللبناني موجود أصلا في مدينة النبطية، حيث توجد ثكن عسكرية تضم عناصر من وحدات مختلفة من بينها وحدات الهندسة، فضلا عن تسيير دوريات بصورة دائمة في المدينة، مشيرا إلى أن الجيش زاد عدد الدوريات بهدف طمأنة الأهالي. ويضع التوضيح العسكري حدا للتأويلات السابقة عن أن الجيش لم يكن حاضرا في المدينة، علما بأنه يوجد في المدينة وعلى تخومها وينتشر في المواقع الفاصلة على الطرقات التي تؤدي إلى قرى خطرة أو محتلة، فضلا عن أنه ينتشر في المناطق التجريبية ومن بينها بلدة زوطر الغربية التي يوجد فيها الجيش بكثافة. وكان قد صدر النداء الثاني في 7 سبتمبر أيلول الجاري بتوقيع أكثر من 400 شخص بعد النداء الأول في 29 مايو أيار بتوقيع أكثر من 220 شخصية. وبين المرحلتين انتقلت الضغوط العسكرية من محيط النبطية إلى المدينة التي شهدت أكثر الغارات كثافة يومي الأحد والاثنين. وحمل النداء الثاني عنوان انقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية، واضعا حماية المدينة وحضور الدولة والجيش في صدارة مطالبه. وحاز النداء تأييدا سياسيا، إذ أكد حزب الكتائب اللبنانية تضامنه مع الأصوات المتصاعدة من الجنوب، لا سيما من مدينة النبطية، المطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة حماية للمدينة ولأهلها. كذلك أكد النائب أشرف ريفي أن هذا النداء يشكل فرصة للدولة لكي تؤكد حضورها ودورها، وأن تبادر عبر الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمؤسسات الشرعية إلى تعزيز انتشارها وحماية أهلنا وأرضنا ومنع اتساع رقعة الاحتلال والدمار والتهجير. اليمن، وسع الجيش اليمني الرسمي أمس عملياته العسكرية ضد الحوثيين على امتداد جبهات عدة في تحول ميداني لافت مع دخول تصعيد الجماعة يومه الخامس وانتقال القوات الحكومية من احتواء هجماتها إلى ملاحقتها واستعادة مواقع جديدة. وتركز التطور الأبرز في محافظة الجوف، حيث أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة، وتمكنت من استعادة معسكر اللبنات ومحيطه ومواقع أخرى شرق مدينة الحزم، وسط حديث عن انهيارات في صفوف الحوثيين وسقوط أسرى. وبالتزامن فتحت القوات المسلحة اليمنية جبهة جديدة في محافظة البيضاء، وتمكنت خلال عملية عسكرية في جبهة الزاهر من تحرير مواقع حيد الخزان والفليحان، في حين واصلت تقدمها باتجاه عزلة الناصفة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الجماعة. وتزامنت التطورات مع استمرار المواجهات في الساحل الغربي وتعز، خصوصا في البرح ومقبنة وسقم والكدحة، حيث تكبد الحوثيون عشرات القتلى والجرحى وفق مصادر عسكرية. واشنطن، وسعت الولايات المتحدة أمس نطاق عقوباتها على قطاع الطيران الإيراني ليشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة للإجراءات الأمريكية، بالتزامن مع استهداف 36 جهة. قالت وزارة الخزانة إنها تدعم القطاع وتساعد طهران على نقل أسلحة وأفراد وشحنات غير مشروعة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، وتشمل تعليق إعفاءات وتراخيص كانت تتيح أنشطة مرتبطة بالطيران المدني الإيراني، من بينها التحليق فوق المجال الجوي الإيراني وخدمات سلامة الطائرات والتزود بالوقود وإجراء الإصلاحات الطارئة. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك تعليق العمل إلى أجل غير مسمى باستثناءات واردة في لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، إضافة إلى ترخيص كان يسمح وفق شروط محددة بإعادة تصدير بعض الطائرات المدنية الأمريكية المنشأ إلى إيران خلال إقامتها المؤقتة هناك. وشمل التعليق مدفوعات مرتبطة بتحليق الطائرات فوق المجال الجوي الإيراني وخدمات تتعلق بسلامة الطائرات والتزود بالوقود والإصلاحات الطارئة. وقالت الخزانة إن الطلبات المرتبطة بسلامة الطيران ستدرس على أساس كل حالة على حدة. أبو ظبي. قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، وذلك ردا فيما يبدو على تقرير صحيفة إسرائيلية أشار إلى تحذير الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023 الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس وأطلقت عليه طوفان الأقصى. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته على منصة إكس أنه ومنذ 7 أكتوبر تشرين الأول تركزت جهود دولة الإمارات على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من العنف. وأضافت الوزارة أن الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل حافظت منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من 5 سنوات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، مشيرة إلى أنه عند الحاجة جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. ولم يوضح البيان تفاصيل التقارير الإعلامية التي تحدث عنها، غير أنه في وقت سابق أمس ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد حذر نتنياهو خلال اتصال هاتفي في 23 سبتمبر/أيلول 2023 من نية حركة حماس تنفيذ هجوم. ووفق الصحيفة فقد تجاهل نتنياهو التحذير ولم ينقل المعلومات إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لكن مكتب نتنياهو كذب التقارير المتداولة بهذا الخصوص قائلا إن رئيس الوزراء لم يتلقى أي تحذيرات من الإمارات قبل هجوم أكتوبر تشرين الأول، لكنه أشار إلى أنه إذا كانت هناك معلومات ذات صلة فقد مررت عبر القنوات الاستخبارية بين البلدين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن. تتواصل في ولاية فيكتوريا عملية واسعة للبحث عن مسلح بعد حادث إطلاق نار أودى بحياة شاب في الضواحي الشمالية لمدينة ملبون مساء يوم الأحد الماضي، والضحية هو دانيال حسين سباك يبلغ من العمر 22 عاما، ويعتقد أنه توجه لمساعدة أحد أصدقائه عقب اندلاع شجار قبل أن يتعرض لإطلاق النار في وقت لاحق. واستدعيت فرق الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث في ضاحية توماس تاون بعد 7:30 مساء بقليل، حيث عثرت على الشاب مصابا بجروح خطرة ناجمة عن إطلاق النار، وحاولت فرق الطوارئ إنعاش الشاب في موقع الحادث إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ حياته، وأعلن عن وفاته في المكان. ولا يزال مطلق النار طليقا فيما تواصل شرطة فيكتوريا عمليات البحث والتحقيق لتحديد ملابسات الحادث وتعقب المسؤول عنه. كيمبرا تضم أستراليا أكثر من 210 أنواع من الأفاعي، من بينها أنواع شديدة السمية وأخرى أقل خطورة مثل الثعابين العاصرة بايثونز، وذلك وفقا لمنظمة أستراليان وايلد لايف كونزرفنسي. وقال جون غرانت المتحدث باسم منظمة وايرز المعنية بمعلومات وإنقاذ وتأهيل الحياة البرية، إن الأشخاص الذين يعثرون على أفعى داخل منازلهم أو سياراتهم يجب ألا يحاولوا لمسها أو الإمساك بها أو احتجازها، وشدد على أن الخيار الأكثر أمانا يتمثل في التواصل مع مختص مرخص للتعامل مع الأفاعي للحصول على المشورة والمساعدة اللازمة. وأوضح أن خبراء التعامل مع الأفاعي يمتلكون التدريب والمعدات المناسبة لنقلها بأمان بما يضمن سلامة السكان والحيوان على حد سواء. كيمبرا يشهد البرلمان الفيدرالي حراكا واسعا هذا الأسبوع، حيث تسعى الحكومة العمالية والائتلاف المعارض إلى تمرير مقترحات ومسودة مشاريع ترتبط بملفات وقضايا مثيرة للجدل. فقد اقترح زعيم المعارضة فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا لمن يدنس العالم الأسترالي. وقال أنجوس تايلر إن الحوادث الأخيرة التي شملت حرق العلم وتخريب النصب التذكارية للحرب هي التي دفعته إلى تبني هذه السياسة دفاعا عن أستراليا وقيمها بحسب قوله. وفي هذه الأثناء تسعى الحكومة الفيدرالية لطرح مسودة قانون اسمه ديجيتال ديوتي أوف كير، ما يعني واجب العناية الرقمي، والتي تلزم شركات التواصل الاجتماعي قانونيا بتحديد الأضرار الإلكترونية على منصاتها والحد منها ومنعها. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تبذل سوى الحد الأدنى من الجهد للامتثال للقوانين الأسترالية. سيدني يواجه حزب الأحرار في ولاية نيو ساوث ويلز بقيادة كيلي سولون تحديا جديدا قبل انتخابات مارس أذار القادم، حيث أعلنت إيلويز ماسا ترشحها لمقعد مالك مستقلة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف جيمس غريفن القيادي في حزب الأحرار عن عدم ترشحه مجددا لمقعد الشواطئ الشمالية. وتتمتع السيدة ماسا بشهرة واسعة في المجتمع بعد أن قادت بنجاح حملة لنقل ملكية مستشفى الشواطئ الشمالية إلى القطاع العام عقب وفاة ابنها جو عام 2024. وكشف تقرير عن إخفاقات متعددة في علاج الطفل البالغ من العمر عامين، كما أسفرت حملة عائلة ماسا عن نظام جديد يمكن العائلات من تصعيد مخاوفها بشأن رعاية الطفل. وأدت الحملة أيضا إلى قانون جو الذي يمنع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المستشفيات الكبرى مستقبلا. وقالت السيدة ماسا إن حملة العائلة أظهرت لها ما يمكن أن يحدث عندما يقابل شجاعة المجتمع بأشخاص في الحكومة يستمعون بصدق ويتصرفون. وأصبح إحداث تغيير حقيقي هو رسالة لي، إنها طريقتي لأشكر مجتمعنا على دعمه لي ولزوجي داني خلال حملاتنا. وقالت الصحفية السابقة من نورث بالاغولا إن الناس أوقفوها في الشارع وشجعوها على المواصلة. وأضافت قائلة: هكذا أريد أن أواصل بالاستماع والتمييز وإيصال الصوت إلى البرلمان. وتابعت السيدة ماسا قائلة إنها تعتزم الدفاع عن البيئة والمساواة والنزاهة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز. وعلى مدار العامين الماضيين أنقذنا أرواحا وحققنا إصلاحات داخل الحكومة لأنني مناصرة قوية للمجتمع، وسأواصل العمل على إحداث التغيير. ولم يعلن الحزب الليبرالي حتى الآن عن مرشحه ليحل محل السيد غريفن في مانلي، لكن من المتوقع أن يكثف الحزب حملته للحفاظ على وجوده في الشواطئ الشمالية. وفي عام 2024 فازت المستقلة جاكي سكروبي بمقعد بيت ووتر من الليبراليين في انتخابات فرعية. وقبل ذلك بعام واحد فاز المستقل مايكل ريغن بمقعد ويكهرس في الانتخابات العامة. وقالت السيدة ماسا إن مرشحا مستقلا سيخدم احتياجات المجتمع بشكل أفضل، متعهدة بالتركيز في حملتها الانتخابية على قضايا مثل الرعاية الصحية والإسكان والنقل. وقالت إنني أترشح لأن نائب مانلي يجب أن يكون مسؤولا أمام سكان هذه المنطقة لا أمام حزب سياسي. وقال وزير الصحة رايان بارك إنه يعرف السيدة ماسا منذ سنوات عديدة وإنها ستكون عضوا ممتازا في البرلمان، وأضاف لقد أثبتت إنها مناصرة رائعة في أصعب الظروف، وتابع قائلا إنها تهتم بشدة بالمجتمع وتهتم بشدة أيضا بقضايا مثل خدمات الرعاية الصحية، وأتمنى لها كل التوفيق. وعندما سئل عما إذا كان حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز سينظر في التعاون معها، قال إن الفوز بهذا المقعد سيكون صعبا للغاية بالنسبة لنا. كامبرا. تعرضت النائبة العمالية أنيكا ويلز لسخرية لاذعة بسبب تشبيهها أزمة الإسكان الوطنية بسوق ألعاب الأطفال المطاطية الصغيرة القابلة للتجميع والمعروفة باسم أوشيز. ففي مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي استغلت ويلز حملة وولورث الترويجية لألعاب ديزني أوشيز، وذلك لشرح النقص الحاد في المساكين على مستوى البلاد ومشكلة العرض والطلب. وقالت ويلز إنه وإلى جانب عشرات من ألعاب الأطفال المطاطية يخضع كل من سوق ألعاب أوشيز وسوق الإسكان الأسترالي لقانون العرض والطلب، والمشكلة الحالية هي أن المعروض من وحدات أوشيز والمعروض من المساكن لا يلبيان الطلب. ولحل هذه المشكلة وزيادة المعروض أعلن حزب العمال في الميزانية الأخيرة إنه بإمكان مستثمري العقارات أو جميع وحدات أوشيز الاستمرار في استخدام النظام الضريبي لشراء هذه الوحدات، ولكن فقط الجديدة منها، وبالتالي هذا يعني توفير المزيد من وحدات أوشيز الجديدة للإيجار والمزيد من الوحدات المتوفرة للمشترين لأول مرة. وردا على ذلك صرح وزير الإسكان في حكومة الظل السيناتور الليبرالي أندرو براغ لموقع news24.com.au إن محاولة السيدة ويلز هو مقارنة أوشيز بالإسكان استعلائية. وأضاف براك قائلا نموذج حزب العمال في الإسكان قائم على المزيد من الضرائب واللوائح والفساد، ويبدو الآن إن استراتيجيتهم الإعلامية قد انحرفت عن مسارها، واستخدام أوشيز لتبرير إخفاقهم في خدمة الأستراليين هو أمر في غاية الاستعلاء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 للميلاد. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir Series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشاراً وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسي.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دور السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وياكم بزينة الإيمان، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء هو بكورة الرحلات لصحبة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا اللقاء هو اللقاء الأول لبرنامج أحسن الحديث. على القرآن نلتقي وبصحبته نرتقي ونتقي. هذا اللقاء هو بعنوان الدهشة الخالدة والمعجزة الباقية. في الدورات السابقة كنا ممكن اللقاء ده ياخد تقريبا 4 مجالس، لان انتم ناس مباركين. هذا البرنامج ان شاء الله يعني اللقاء ده هياخد لقاء واحد ان شاء الله مكثف. ليه؟ لانكم انتم ناس ما شاء الله خلاص بقى عندكم خلفية عالية، وفي مواضيع كتير عاوزين نتكلم فيها. الدهشة الخالدة، هل القرآن فعلا هو المعجزة الباقية؟ هل القرآن فعلا جوه قلبك مش جوه عقلك؟ جوه عقلك كمعلومة هو ده اللي حاضر، اكيد طبعا ان دي الدهشة الخالدة، لكن جواك انت فعلا حاسس ان هو فعلا الدهشة الخالدة؟ من اكثر الاشياء اللي افسدها الاعتياد في حياتنا الاشياء العظيمة. يعني احنا مش بنندهش من الشمس كل صباح، ليه؟ لانها بتشرق كل صباح، ومنوقفش كتير قوي قدام نعمة ان قلبك بينبض. في حين سبحان الله تلاقي دكاترة بيجروا وبيجيبوا أجهزة عشان يفوقوا حد ويدوله صدمة كهربية عشان القلب يرجع تاني يستعيد نشاطه ويشتغل، وانت قلبك شغال سبحان الله. ربما لا نتوقف كتير قدام عين بتشوف وأذن بتسمع لسان بيتكلم، لأن هذه النعم لم تفارقنا يوما. ربما هذا حدث أيضا مع كثير منا فيما يتعلق بالقرآن، فأصبح المصحف شيء مألوف في بيوتنا، نسخة موجودة على المكتب وعلى الرف، نسخة موجودة في الحقيبة، موجودة في الهاتف، نسخة بجوار السرير، فبنستطيع نفتحه متى شئنا، نقرأ منه ما شئنا. انت كل يوم بتقوم تغسل وشك، في غيرك بيغسل كلا، دي نعمة انت مش بتاخد بالك دي لوحدها. فكذلك نعمة المصحف سبحان الله. هل ما زلنا نندهش؟ هل ما زال في قلبنا الشعور بأن بين أيدينا شيء لا يشبه الأشياء، شيئا لو عرفنا وتعرفنا عليه فعلا عرفنا قدره حق المعرفة، مستحيل يمر يوم من حياتنا دون أن احنا نبحث عنه. وهنعرف أكتر وأكتر لما نيجي نتطرق بعد شوية لنعمة المصحف. تخيلوا إنسان حبس عن القرآن سنوات، يتمنى لو يعطى مصحف فلا يستطيع. تخيلوا مريض ذهبت عينه، كان عندي شيخ بيصلي بينا وكان عينه بدأت تضعف، فكنت أشوفه مهتم جدا بالقرآن ومقبل بكثافة رهيبة. فمرة كنا بنتكلم معاه فقال أنا طبيا نظر هيروح كأسباب، فعاوز أمتع هذه النعمة لو ما فيش فيها إلا أن هي كانت سبب أن أنا حفظت كتاب الله خلاص، فأنا عاوز أعمل بها حاجة قبل ما تسيبني. وانت عينك ما ربنا سبحانه وتعالى ادهالك عشان تظل تصرفها فيما أنت تعلم هذا الصرف بيكون فين. ففي غيرك مريض أنهكه المرض، عينه جسمه ما عادش قادر على القراءة كما كان. تخيل أمي بيمسك المصحف وعارف أن وراء الحروف دي كلام من الله لكنه مش عارف يقراه، هو عنده يقين أن الكلام ده أن الحرف ده كلام ربنا ودي رسالة ربنا لي بس مش عارف أقراه. مسلم تخيلوه بيعيش في مكان مش قادر يمارس شعائر دينه، وبعد الكلام ده كله روح بص لنفسك، امسك المصحف اللي بين ايدك وانت بتسمعني دلوقتي، حط مصحف قدامك ما تبصش في الموبايل، لا روح هات مصحف عشان تعرف ان الباب مازال مفتوح وان الوقت متاح وان اللسان مازال يستطيع وان العين مازالت ترى. وربنا ساقك للمجلس ده من مجالس القرآن، عارف ليه؟ عشان دي نعمة تشهد ليك او عليك. كتير مننا مشكلته مش ان هو عنده مصحف، ان هو يملك مصحف، كتير مننا اننا اعتدناه.
2: يا جماعة الله أبقى لنا معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تزال دهشتنا دهشة المصحف غائبة عن كثير منا؟ ليه؟ عشان كده سمينا اللقاء ده الدهشة الخالدة. وإن شاء الله ظني في الله بتوفيق منه محض ومنه فضلا ومنة، إن مش هقول في نهاية البرنامج، لكن إن شاء الله قبل انتهاء ربع البرنامج هتبدأ تدرك من جوه روحك ليه القرآن كان دهشة خالدة للصحابة، وليه إن العرب خروا سجدا أمام هذا الكتاب وما قدروش يقفوا قدامه. ليه؟ ده اللي هتعرفه إن شاء الله في الرحلة معانا في الأحسن حديث. احنا مش عاوزين نبدأ رحلة مع القرآن بعقل الطالب اللي بيشترك في حاجة عشان ينهي المقرر، لا لا لا لا، نريد ان احنا نبدأها بقلب انسان اكتشف فجأة انه كان بيحمل كنز ولم يكن يعرف قيمته. واحد فقير جد ومش لاقي شغل، بيصرف على اخواته الاربع بنات بعد ما ابوه مات، وقاعد منهمك وشغال شغلانة بياخد فيها حوالي 15,000 على أربع بنات بالكاد، وبيشتغل شغلانة بالليل ديليفري وطلعان عينه، ومش عاوز يتجوز وسنه وصل 37 عقبال ما يجوز إخواته. وفي يوم من الأيام وهو بينقل المكتبة كده وبتاع لقى حاجة وقعت كده في إيه ديت، أمه قالت له ده كانت شنطة أبوك ديت الله يرحمه، فبيفتحوها لقوها مليئة بسبائك ذهب، والده كاتب وصية ده حاجات أنا مدخرها لكم فانتفعوا بها. اكتشف فجأة ان هو من الاثرياء. عاوزين نكون في البرنامج ده انك تدرك قيمة الحاجة اللي معك. نريد ان احنا نعيد اكتشاف الكتاب اللي اعتدنا وجوده، انك تقترب منه لا بوصفه مجرد مادة بتحفظ، بل بوصفه صاحبة، صاحب تمشي معاه، لما بتفرح بتلاقيه، لما بتخاف بتلاقيه، لما بتضل بيرجعك، لما بتضعف بيقويك، لما بتحتاج لجواب بيفتح لك باب، حتى لما بتقف أمام نفسك لا تعرف من أنت هو بيخبرك أنت مين. أجمل ما في الرحلة ديت هنعرف فيها أن القرآن لا تنتهي دهشته. ليه؟ القرآن ثابت يا جماعة، الدهشة الأولى ما زالت موجودة اللي أدهشت الصحابة، إحنا اللي تغيرنا، القرآن ما تغيرش. الآية اللي قرأها الصحابي هي هي الآية اللي انت بتقرأها النهاردة، الآية اللي قلبت كيان عمر بن الخطاب هي هي الآية دلوقتي اللي بتقرأها وبتسمعها وانت راكب العربية وقاعد تشرب سجاية ولا بتبص على اللي جنبك واللي جنب، الآية اللي انت بتقرأها وانت شاب تيجي تقرأها بعد سنوات تقول سبحان الله كيف لم أراها هكذا من قبل، لدهشتها ما زالت خالدة. الآية اللي مرت عليك وانت قوي بتفهمها وانت منكسر، آية الأبوة بتفهمها لما بتكون أب، وآية الفقد بتفهمها لما بتفقد، وآية التوبة ما بتفهمهاش إلا لما ربنا يزيقك ضعفك ويزيقك وحشة الذنب بتفهم ضاقت عليهم الأرض، عمرك ما فهمتها كويس إلا لما الذنب خنقك. آية التوكل بتفهمها لما بتضيق بك الأسباب، ولذلك هيجي معانا خذوا ألفاظه من حفاظه ومعانيه ممن يعانيه، والله لن تذوق حلاوة القرآن ما لم تتبنى قضاياه، ما لم تتبنى قضاياه. القرآن بيربيك على العفة، انت ابتعدت عن العفة في حياتك ما هتعرف تستمتع. القرآن بيربيك على الإحسان وانت بعيد عن الاحسان، بيربيك على الانفاق وانت بعيد عن الانفاق، بيبعدك عن السخرية، عن الظلم، عن هتك اعراض الناس، كل ده لو مش تبنيته في نفسك انسى انسى. لابد ان تبتلى بوحشة في صدرك تظل تقطع انياط قلبك. ليه؟ لانك ابتعدت. ومع ذلك سبحان الله كل ما بترجع للقرآن تجده شيء اخر. فاحنا الليلة موعدنا مع رحلة، الرحلة ديت هي رحلة استرداد الدهشة. يعني لو النهاردة في شعار هيكون معانا فبتبعد عنه فهجرته، هجر الإيمان به. في ناس هجر الاستماع، في ناس هجر التلاوة، واخدين بالكم؟ ولذلك عكس الهجر هندركه تماما وهو الصحبة بقى، اللي احنا هدفنا كله في هذا البرنامج إن شاء الله إن احنا نصل للشريحة اللي قدامكم دي، إن يكون لنا صحبة لتلاوته، وصحبة مع حفظه، وصحبة مع فهمه، وصحبة مع التدبر، وصحبة مع العمل به، وصحبة مع أنه يكون مرجعية ونتحاكم ليه، وصحبة مع التعليم، وصحبة أن احنا نبلغه، وصحبة أن احنا ننصره. هو ده الصح.

واحد يا جماعة. أما أقول لك إن فلان صاحب فلان ده معناه إيه؟ ما معنى إن فلان صاحب فلان؟ ملازم لي، يبقى أول درجات الصحبة الملازمة. عشان كده تعاهدوا، آخر مرة قرأت وردك لمدة أسبوع ثابت وراء بعضه إمتى؟ مش أنت ملازم يا عم؟ وريني ملازمتك. يبقى ملازمة. إيه كمان؟ الصحبة تقوم على معنيين، أنها ملازمة بحب، ده رقم واحد، ملازمة بحب فيها المؤانسة والمجالسة، اللي بيقعد مع حبيبه مش طهقان وعاوز ينجز، لا لا، مؤانسة فيها ملازمة بحب. يبقى ملازمة، ملازمة محب، ده رقم واحد. اثنين، المدافعة، ده صاحبك بتدافع عنه، بتحميه، واخدين بالكم؟ عشان كده قال لك ان صاحبك بتعرفه وقت الضيق، خلاص سندك. هو ده بقى، ان عاوز صاحب القرآن يبقى عندك الاثنين دول، ملازمة محب ومدافعة وحماية، هو ده اللي هو ده الصاحب. طب ازاي هتلازم واحد انت ما تعرفوش؟ لا، احسن حديث ده بقى، ده الهدف منه. طب الملازمة ديت عشان يعني تيجي، لازم تستعيد المفهوم العالي جدا لموضوع المصحف، ومع يعني ايه الدهشة الخالدة، ليه انا صاحبه اصلا، لماذا اصاحب القرآن. لو عاوز تعرف الشيء، عاوز تعرف قيمته، تخيل فقده عنك. عاوز تعرف قيمة والدتك، تخيل ان والدتك مش موجودة. زي انت عاوز تعرف قيمة العلماء والدعاء، تخيل ان الامة ما فيهاش علماء ودعاء. انت مجرد تخيلك مهما كنت عاصي، بس تخيلك ده ساعتها تتمنى، يعني تخيل كده ان مصر لمدة 50 سنة ليس فيها من يدعو الناس للتوحيد ولا للاتباع ولا يعلمهم كتاب الله، لا فيه معلم ولا معلمة ولا فيه حد بيخطب جمعة ولا دروس ولا اي حاجة، لمدة 10 سنين يا سيدي، مش 50 سنة ولا حاجة، فيش حد بيعلم اي حد حرف متعلق بالدين. عشان كده حفظوا على من يعلمكم، حافظوا عليهم. نعمة وجود مصحف، تخيل لو هي اختفت عنك، سبحان الله. الشيخ الحويني ليه مقطع أنصحكم تسمعوه، بيحكي على قصة راجل. الراجل ده يا جماعة كان من طاجستان 60 سنة، 60 سنة أيام الاتحاد السوفيتي. هو الشيخ بيقول إنه سمع القصة دي منه مباشرة وعنده 90 سنة رحمة الله عليهم. الراجل ده عشان ممنوع إن يمسك مصحف ولا يعلم مصحف، كان يروح كل فترة يروح قرية، القرية دي ما يبقاش حد فيها يعرفه، يتصاحب على واحد أو اتنين ويقول لهم هاتولي أطفالكم أعلمهم القرآن، ويدخلوا سرداب ويقعد سنتين يحفظهم كتاب الله، بعد ما يخلصوا يروح سايبهم وينتقل على قرية تانية وقرية تالتة وقرية كده. ظل هكذا، عمل كده في 30 قرية، يعني 60 سنة. ليه؟ عشان المصحف مش مبذول. بعض الشباب كان في الاتحاد السوفيتي بيقول ايه، بيقول احنا كان عندنا وصلنا ان الريبة في كل شيء، لدرجة انا خاف من ابويا وابويا بيخاف مني، كلنا مرتبين من بعض، كله خايف من كله عشان هيبلغ عنه. فكنا نحفظ القرآن ازاي؟ كنا بنحفظ القرآن في حاجة اسمها الحجرات وسط الجبال، نروح مع المعلم وسط الجبال وندخل في خفاء، ندخل ليلة الجمعة ليلا، يوم الجمعة يوم الخميس بالليل، ليلة الجمعة نغتسل وندخل السرداب، ولا نخرج من هذا المكان في الأسبوع إلا مرة، ويجينا أكل ويجينا كل حاجة خلاص، مختفين بيعملوا بيحفظوا كتاب الله وإنت معاك المصحف وموجود، نسأل الله السلامة. أحد المشايخ اسمه عمر سعود العيد، وأما الشيخ عمر ده إدى طالب لي مصحف، مجموعة من المصاحف كده يبعتها لناس في أفريقيا. فالمهم الشاب ده دخل يصلي العصر في يوم من الأيام في مسجد، فشافوه في أفريقيا أنه عربي ومعه مصحف، فالعمدة قال له أنت معاك مصحف؟ قال له آه. قال له أنا جمع لك أهل القرية يبصوا على المصحف، فجمعوا له القرية كلها العصر يبصوا على المصحف ويبسوه، ما عندهمش مصحف، قرية كاملة فهاش مصحف. أنت هتكون عذرك إيه يوم القيامة؟ حدثني أنت هتقول إيه يوم القيامة؟ في مجموعة من المساجين كانوا 3، الثلاثة دول اتحرموا من المصحف، فعملوا ايه؟ خدوا قرار اللي كل واحد منهم حافظ حاجة يحفظ اللي جنبه، فكلهم كانوا حافظين، ما عدا وقعت معاهم سورة الأنفال ما كانش منهم واحد حافظها، فكان عما بيجي لهم ترحيلات ويجي لهم بقى يعني عندهم شيء في المحكمة، فكان أول ما يدخل القفص ينادي على محامي يقول له شوف لي مصحف، يمسك المصحف ده يعمل ايه؟ يظل يراجع ويحفظ اي حاجة من سورة الانفال،
عشان عم يرجع لاصحابه يديها لهم. وكان في مسجد بعيد بيسمعوه من بعيد، كانوا يشيلوا بعض على الاكتاف عشان يرموا ودنهم ويسمعوا الشيخ بيقول ايه ويراجعوا معاه. وانت المصحف في ايدك هتقول لربنا ايه يوم القيامه؟ هتقول له ايه؟ ماذا لو كان اعظم شيء في حياتي الان هو الشيء اللي انا اعتدت وجوده حتى لم اعد اراه؟ في محروم بيتمنى مصحف، وفي محروم بالقدره ما عندوش، وفي محروم بالغفله. كلنا هذا الرجل. ليس كل من حرم المصحف محروم من القرآن، وليس كل من امتلك المصحف قد نال صحبة وبرقة القرآن. يحيى بن معاذ كان ليه أمنية كده، يقولوا له نفسك في إيه؟ يقول لهم مصحف خلاص بخط حسن، نفسي يكون مصحف خطه حلو. يا الله يا الله، والله العظيم إحنا ربنا يتولانا، والله فعلا ربنا يتولانا. عندنا مشكلة كبيرة قوي. يوم القيامة لما تدخل قبرك، أيوة هتدخل قبرك وهتدخلي قبرك وأنا هدخل قبري، وهنشوف الكلام ده عيانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن، القرآن يجي يوم القيامة كالرجل الشاحب، يعني قراءتك للقرآن، قراءتك أنت، حالك أنت مع القرآن ماشي، ربنا يجسد العمل ده فيجي لك. تخيل بقى أن يجي القرآن في الوقت ده وحضرتك بقى موجود وفي قبرك والناس دفنوك وسبوك، لا إله إلا الله. يقول النبي فيقول القرآن أنا الذي، أنا الذي، يا سلام على أنا الذي، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول بريدة كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلم سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وإن القرآن يلقى صاحبه، يلقى إيه؟ صاحبه. أحسن حديث عاوزك ترجع تاني أنك تصاحبه، مش هتعرف تصاحبه لما تدرك أنه هو فعلا المعجزة الباقية. يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره يوم القيامة، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول له ما أعرفك. يقول له أنا صاحبك القرآن، أنا أنا أنا أنا صاحبك. يا الله. ويقول له إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة، يعني كل الناس بتربح، اللي بيربح من الذهب واللي بيربح من الحيوانات واللي بيربح من اللبس واللي بيربح من كذا، أنت بتربح من كله، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. تخيل لو القرآن، لو إحنا النهاردة القرآن قراءتك بتعتبك، حالك علاقتك بالقرآن لو وقفت معاك وعاوزة تعاتبك وبتقولك أما أنا لك أن تعود، مش كنت بتجيلي مكسور وكنت بجبرك؟ كنتش بتيجي حائر وكنت بدلك؟ متى أتيتني خائفا فما طمنتك؟ أنت جيت لي وأنا غبت عنك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاكر أول مرة لما مسكت في المصحف وبدأت تقرب؟ فاكر لما كان بين يديك واستحضرت فعلا أن الكفار وأن الجن هم بيقولوا سمعنا قرآنا عجبا؟ كان عجبا يومها وما زال، لكنك أنت ألفت هذا الأمر، دي مصيبتك معاه، أنك من كثرة ما رأيته لم تعد ترى عظمته، صار وجوده على رف أمر عادي جدا، صار فتحه بيحتاج لوقت، والرسائل اللي بتيجي لك من الهاتف أهم من الرسائل اللي بتيجي لك منه، وكل شوية بتقول هقرأ بعد قليل، ها بكرة مع ما يجي الليل لما نام، ويبقى القرآن في مكانه ينتظرك. عارف اللي بيحزننا ايه في المسائل ديت؟ انه ميسر ليك، ما طلبش منك انك تسافر ليه. تخيل كده اللي يقرأ القرآن يقولك موجود في كل دولة في مكان كده في المصحف، روح اقرأ هناك. لا، لم يطلب منك انك تسافر ليه، ربنا ما طلبش منك انك تصعد جبل عشان توصل للمصحف، يعني ما جعلش بينك وبينه حجاب في المسافات، بين ايدك في بيتك في حقيبتك في هاتفك، مكتوب أمام عينيك، محفوظا في صدرك، مسموع في أذنيك. ولقد يسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إيه عذرك؟ في واحد بيتمنى نسخة منه مش لقيها، وفي واحد بيخفي أوراقه خوفا من أن يعاقب لأنه يقرأه، وفي واحد بعيد جدا عن اللغة العربية مش عارف يقرأ، والقرآن جالك بلغتك بتقرأ كلماته وفهمه كويس. سبحان الله، في ناس كتير بذلت أعمارها عشان يجيلك، كتبه كاتب وجمعه جامع وحفظه حافظ وطبعه في مطبعة طبعته ونشر ناشر وحمله مسافر، ووصل ليك أخيرا مكتوب إلكتروني، نسخة في إيدك، نسخة في
تليفونك نسخة تستطيع أنك تسمعها بصوت اللي أنت تحبه، وبعدين في الآخر ثم ما زلت ترى أن غيره أنفع لك. بتفتح هنا عشان تعرف أخبار الناس، وبتفتح هناك عشان تعرف آراء الناس، وقاعد ساعات تنتقل بين كلام البشر، ولما يجي وقته تقول له مش ده دلوقتي. عارف الواحد حزين ليه؟ لأن أنا عارف أنك بتبحث في كل هذه الأشياء عن شيء هو عند القرآن، بتبحث عن الطمأنينة وهو بيقول لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بتبحث عن الطريق وهو بين يديك بيقول لك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نفسك في حد يفهمك، كتاب يعرفك ضعفك قبل ما تعترف أنت به، تبحث عن جبر وبتجد فيما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لماذا تذهب بعيدا؟ ليه مصمم تبعد؟ القرآن يريد أنك تصاحبه، يريد أنك يدخل معاك في يومك، في خوفك، في قراراتك، في غضبك، في بيتك، في مالك، في لسانك، في وحدتك، علاقتك بالناس. القرآن يريد أن يكون شيئا يرى فيك لا شيء يسمع منك وفقط، يريد أن يشتبك معاك في حياتك. تخيل إن في واحد بتحبه قوي وهو صاحبك قوي، وكل ما بتدخل في أماكن مهمة تروح سايبه برا، تدخل تقابل حد عظيم تقول له اقعد انت هنا خليك، تنشغل بحاجة مهمة تقول له خليك، تقعد مع زوجتك وتقضي يوم كويس تقول له خليك، هتقعد مع أولادك تقول له خليك، ده صاحبك في كل شيء مهم تروح سايبه. فالقرآن يريد انك انك تصعبه. ايه فائدة انك تعرف آية وما تغيركش، وانك تحفظ النهي وتوعى فيه وتتلبس بيه ومش همك اي حاجة؟ القرآن مش مجرد هو زيادة معلومات يا جماعة، القرآن بيصنع إنسان، القرآن بيصنع إنسان. اوعى تقول انا ابتعدت خلاص، لا لا لا، ما تقولش انا مش هنفع حاجة، لا لا لا، تعالى كما انت مهموم ومقصر ومتعب، تعالى افتحه، اجلس معاه، اقرا صفحة، اوعى تنتظر قلب مثالي حتى تصحبه، اصحبه وهو هيصلح قلبك. كتير منكم هيقول عم اخلص، عم ارتب وقتي، عم انتهي من مشاغلي، عم اكون في حال افضل. والله العظيم ما هيجي الوقت ده، لن ياتي يوم تخلو فيه الحياه من شيء. عشان كده اوعى تجعل صحبته ضحيه لكل ما لا ينتهي، اجعل ليه مكانا لا ياخذه احد. القران مش طالب منك يومك كله، القران طالب قلب عارف قيمته، قلب مشغول بخدمه القران وان يكون من اهله. لماذا لا تاتي؟ كم مرة فتحت أشياء كتيرة اليوم وما فتحتوش؟ كم مرة قلت ما عنديش وقت وديت وقتك لأشياء صدقني والله ما هتشيلها معك في قبرك؟ كم مرة اشتقت للطمأنينة وكانت بين إيدك وبحثت عنها في كل مكان إلا فيه؟ يا جماعة القرآن مش للرف، القرآن دي الرسالة اللي ربنا أرسلها لينا. القرآن الكلام ده لو عرفت قدره والله ما تقدر تمر بجوار وتشوفه دون أن تشتاق. فبلاش تجعل قربه منك يقتل الدهشة، وقاعدة معانا، بلاش تجعل سهولة الوصول تنسيك عظمة الوصول. أحيانا في ناس كده، القرآن مش محتاج منك يعني مشروع طويل ولا حاجة، ولا نقول أنا هختم كل أسبوع وكل يوم، لا لا، تعال افتح مصحفك، ضع يدك عليه وبعدين انظر لي قليلا واقرأ كأنك تراه لأول مرة، كأن هذه الآية نزلت إليك. سبحان الله، قول الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، جاءتكم، صدقني هي اللي جت مش أنت اللي رحت، وبعد كل ده ما زلت لسه برضو بتبعد. فأما آن لنا أن نعود إلى الصحبة؟ ابن مسعود بيخوفنا، بيقول لا ينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. فبيقولوا له يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع؟ يا جماعة أنا نفسي كل حافظ للقرآن ولو حافظ جزء واحد يسمع الشريحة دي بقلبه. سيب اللي في إيدك الله يكرمك، ركزي معايا الله يعزك. بيقول لا ينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم، هيتشال منكم. فبيقولوا إزاي؟ كيف ينتزع وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا، احنا حافظينه كويس قوي. قال يسرى عليه في ليلة، يجي يوم فلا يبقى في قلب عبد ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس كالبهائم. وكان يتأول ذلك في قوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. عشان كده ابن تيمية بيقول لنا في آخر الزمان إن المصحف لا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف،
قول لي بقى بالله عليك، في أثر تاني بيقول اقرأوا القرآن،

خلي بالك ممكن حلاوته تترفع من جوه قلبك، يبقى حروفه، أما تحوفه تغادرك. يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. شفت حذيفة بيقولي يقرأوا القرآن بس مش لاقيين شهوة، مفيش شوق كده. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. شكله أخ، شكلها أخت، ما شاء الله الأخت راحت والأخت جت، الأخ راح لكن قلبه ديب. أعمالهم طمع لا يخالطه خوف. لما بيأثروا يقولوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا. طبعا في أثر تاني لأحد التابعين يقول يسرع القرآن في ليلة فيقوم المتهجدون في ساعتهم. شوف يا جماعة أيمين أي الناس أيما تقيم الليل، فلا يقدرون على شيء، فيش ولا آية في صدره، مفيش ولا آية في صدره، فيفزعون إلى مصاحفهم فلا يقدرون عليها. خلاص. وعمر بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص بيقول لنا لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دويك حول العرش كدوي النحل، يقول أتلى ولا يعمل بي. والله العظيم لو ما فيش في أحسن حديث وغيره إلا أن هذه يعني النصوص وهذه البرامج تكون سبب أن احنا نبعد عن هذا المعنى لكان كافية. أتلى ولا يعمل بي، لا خلاص أترفع. عشان كده ماذا لو غاب القرآن؟ أنا عايزك تتخيل، بالله عليك عاوز حضرتك تتخيل شيء واحد، أنك صحيت النهاردة فجر الثلاث اللي جاي فتقال لك برنامج. إيه هو البرنامج؟ عقاب، لن تستطيع أن تفتح المصحف لمدة سنة، إما بسبب مرض أو بسبب حد حبسك ظلمك. قال لك كده، لن تستطيع أن تفتح المصحف لمدة سنة، لا قرآن على هاتف لا مصحف في البيت، انتهت علاقتك بي سنة كاملة. قل لي هتشعر بإيه؟ هلا لا أطربونا كده ولنا تشعروا بإيه؟ إيه اللي ممكن يحصل لك؟ أنت لمدة سنة كاملة، لمدة سنة لن ننعمك أن ترى مصحفنا، أن ترى كلامنا. طب أنت مش خايف أن ممكن يكون القرار ده اتخذ فيك في حلاوته والفتح فيه؟ لن نزيقك الفتح. مش بتخاف أنك تكون متلبس بشيء بسبب أنت ممنوع؟ أنت لم تمنع منه، أنت تملك القرآن، تستطيع أنك تقرأه الليلة، تستطيع أنك تسمعه غدا، تحفظه وتحفظ منه، تستطيع أنك تسأل عن معانيه، تستطيع أنك تعيش معه فترة طويلة. أدينا النهاردة في أحسن حديث البرنامج حوالي سنة ونص. دي مش فرصة تعليمية يا جماعة، والله دي نعمة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. عشان كده أنا عاوز أعمل معكم تمرين. هذا ده الوجه، اعتبر ده القرآن، خلاص ده القرآن قدامكم على اليمين، ده واضح، ده القرآن بدأ يبقى كده في صدور أقوام، وفي ناس تانية القرآن كده. فخلي بالك انت في أي المنازل، انت في أي المنازل، يا ترى انت في الشريحة دي ولا في الشريحة دي ولا في الشريحة دي، يا ترى رفع منك ولا لا. فعشان كده احنا عاوزين نعمل معاكم تمرين، هنعمله النهاردة ان شاء الله، تمرين بسيط خالص عشان أرجعك تاني ترتبط بالقرآن درجة درجة. والهدف يا جماعة، وإحنا عندنا شعار دايما، إن التكاليف في البرامج هي تشريف وليس تكليف، هو تشريف لك في رحلة الصحبة. إيه بقى اللي إحنا نطلبه منكم؟ عاوزك تختار صورة إن أنزلناه في ليلة القدر. أول حاجة تاخد الصفحة دي وتتتبع وتكتب إيه بخط إيدك عشان دي تبقى شبه دي، وبعد كده تكتب في الصفحة الفاضية بقى الصورة كاملة بالتشكيل. ده هيولد عندك نوع من نوع الصحبة الخاص في البداية كده، نوع صحبة يتعلق بالليه بالحرف، وهنشرح الكلام ده قدام يعني. بس أنا عاوزكم تعملوا التمرين ده، فاهمينه؟ هتجيب صورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، تكتبها، هي موجودة عندك دلوقتي، الفراغات موجودة، تكتبها بخط إيدك. لسه عارف إن في أخت ربنا يجزيها خير كتبت القرآن في 3 شهور كاملا، كتبته بخط إيديها. هل ده للنشر؟ مش فكرة قصة النشر، ده قصة صحبة، واخدين بالكم؟ صحبة كده ملازمة. فأنا عاوز حضراتكم إنكم تعيشوا المعنى دوت. والكلام ده يا جماعة مش محتاجين إن احنا نظل ندندن عليه، لأن المحب لا يوصى بصلة حبيبه. هل في واحد كل شوية يقول لك خلي بالك يا شيخ فلان بيحبك، خلي بالك يا شيخ حب فلان، يا شيخ الله يكرمك؟ يا جماعة أنا لو بحب حد مش محتاج حد كل شوية يوصيني عليه، صح؟ انت محتاج حد كل شوية يوصيك؟ عشان كده لما واحد سأل في يوم من الأيام شيخ وقال له كم أقرأ من القرآن، قال له على قدر إيه؟

إرادتك للفرح على حسب أنت عاوز تفرح قد إيه وعاوز تتبسط قد إيه، شوف حبيبك. ولذلك لما تتتبع آيات القرآن الفرح وآيات الاستبشار تلاقي أن الصحابة رضي الله عنهم يعني سبحان الله عندهم حال عجيب. الله سبحانه وتعالى يذكر أن هم من ضمن الحاجات الجميلة جدا تلاقيهم عندهم شغف يقولوا إيه؟ ويقول الذين أمنوا لولا نزل السورة. ابن عاشور وغيره والقرطبي وكده يقول لك إيه؟ مستنيينها فرحا، مبسوطين قوي، واخدين بالكم آيات الفرح فليفرحوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرح لما تنزل عليه آية. وأبي رضي الله عنه مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك بكى من الفرح. لو زوجك قال لك النهاردة أنا عاوز أفرحك يبقى أكيد هيخرجني، أكيد هيجيب لي لبس، أكيد هيوديني مش عارف لأمي، أكيد هيفسحني. قال لك هنعمل حلقة قرآن. نعم حلقة قرآن، فليفرحوا. مش هو ده الفرح؟ مش ده فرح ولا مش فرح؟ مش ده فرح هو؟ لو انت بتحبه هتعرف ان ده الفرح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الفرحين بكتاب رب العالمين. في يوم الايام بيقول له مسلمة يا ام مسلمة لا تؤذيني في عائشة. ليه يا رسول الله؟ قال لها لان الوحي ما نزل ابدا، الوحي ما نزل علي ابدا الا وانا في لحاف امرأة الا عائشة رضي الله عنها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب قوي قوي قوي الوحي وبيفرح جدا بيه، فلما الوحي نزل معاه وهو كان مع عائشة بس خلاص راح في حتة تانية. يروح يبعت لابن مسعود يقول له ابن مسعود تعالى، يقول له اقرأ علي، فرحان هو بيحبه بيحب القرآن، يقول له اقرأ علي انا احب اسمعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل اني لمشتاق لك. الله اكبر. ولما تأخر جبريل فيقول له إني لمشتاق لك، ما لك لا تأتينا أكثر مما تأتينا، أنت ليه ما بتنزلش كتير؟ وطبعا جبريل بينزل بوحي. فقال له وما نتنزل إلا بأمر ربك. إنما نيجي نشوف دعاء النبي طلبات النبي، النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء غريب جدا، جاب فيه أسماء الله كلها الحسنى. قال له أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. يعني اللي عاوز رزق بيقول يا رزاق، اللي عاوز حلم بيقول له يا حليم. طب يا ترى النبي عاوز ايه عشان يجيب كل الاسماء؟ انزلته في كتابك وعلمت واحدة من خلقه واستأثرت به في علم الغيب، ان تجعل القرآن. انا عاوز حاجة خاصة بالقرآن. فده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء ده اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا. ليه؟ لانه مرتبط بالقرآن، مرتبط بالقرآن. هنصاحب القرآن لما نعرف ان قوتنا في ايدينا، قوتنا في القرآن. يا جماعة انتم مدركين يا جماعة العالم كله دلوقتي المعاصر، امريكا والصين وروسيا وكل كل كل الكفار مرعوبين من هذه الامة انها ترجع للقرآن. طب ليه؟ لانه عارفين ان هو المفعول السحري. وزمان قالوا وقال الذين كفروا لا تؤمنوا، لا لا لا لا تسمعوا لهذا القرآن، مجرد السماع هيجيبكم. فانت مدرك القوة اللي معاك؟ عشان كده ربنا عاتب أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش يكفيهم يا محمد، هو مش كافي ولا إيه؟ عشان كده سبحان الله اللي يتتبع سطوة القرآن وتأثير القرآن في الناس. طبعا كل بند أنا بقوله يعني مش عاوز أقسم بالله إن في رسائل دكتوراه فيها بند التأثر بالقرآن، ده مجلد تروح تقرأه كده تشوف يا كل دول يقول القرآن بيتحداهم، يقولوا تبعاتوا صورة، يبقى معاك كتاب ربنا متحدي بيه البشرية كلها، هاتوا صورة زي إن أعطيناك الكوثر، هاتوا صورة زي تبت. مش عارفين. كلام الملك هو ملك الكلام، قلنا الكلام ده كتير، بس أنا عاوز أقوله ليه؟ عاوز أخرج منه إنك لو تشربت هذا المعنى هيكون عندك يقين اعتزازي واستغنائي. اللي معتز بالله بيستغنى به عمن سواه. من لم يتغنى بالقرآن، أحد أوجه تفسير الحديث من لم يستغنى بالقرآن عن غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، يا جماعة عمر بن الخطاب أظنه أحسن منك صح ومني في طريقة الفهم كده. ومع ذلك أراد النبي أن عقله يكون صافي للقرآن. ليه؟ كلام الغني اللي يرفع الله بهذا الكتاب أقواما، ده صاحبك اللي مش هيفر. بعض الناس يقول أنا بعيد قوي عن القرآن وأنا كذا، صدقني هيصنعك القرآن كما صنع المولود بجوار الأصنام. مين اللي كان موجود جنب الأصنام؟ الصحابة يا جماعة صح؟ مش الصحابي ده كان جنب الأصنام عايش بيعبد الأصنام ليل نهار؟ إيه اللي صنعه؟ بتوفيق من الله، كتاب الله، كتاب الله. قوتك
مش مجرد في اللي انت بتحفظه من القرآن، قوتك فيما يصنعه القرآن فيك. هقول لكم على معلومة، خبر عاجل كلكم عارفينه بس انا عاوزه يبقى عاجل. ايه هو؟ هل تعلم ان المعجزة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت بين يديك انت؟ هل تعلم الخبر العاجل ده؟ ان المعجزة اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي هي هي هي هي هي اللي بين ايدك دلوقتي، ما زالت معجزة. عشان كده بقول لكم من يكن تلميذا لوحي السماء يكن سيد اهل الارض. كلما كنت انت تلميذ لوحي السماء للقرآن هتكون انت سيد اهل الارض. القرآن مر على امم غيرها، طب ليه بيمر عليا مش بغيرني؟ لان انا مش عايش بنفسية انه هو القوي. ازاي غيرهم؟ عاوز كل واحد منكم يكتب كده في جواله او في الكشكول اللي قدامه، ماذا صنع القرآن في الانسان الاول الصحابي؟ ماذا صنع فيه؟ يلا جماعة جاوبوا جاوبوا، ماذا صنع القرآن في الانسان الاول؟ هذبه، ايه كمان؟ رباهم، نجا من هلك النار، غير وجهته، جميل، جعلهم سادات الناس، غير سلوكهم، عرفهم المعنى، اتولدوا من جديد. انا عاوز كلام في بذل. جعلهم يا جماعة، جعلهم عندهم استعداد يبيعوا عيالهم ويبيعوا مالهم ويبيعوا بيوتهم ويهجروا ويجهدوا ويبذلوا أرواحهم. القرآن عمل فيهم كده صح؟ القرآن خلوهم يبذلوا، واخدين بالكم؟ تركوا كل شيء. أقول لكم على خبر عاجل تاني، أقول لكم على خبر عاجل تاني، القرآن اللي عمل فيهم كده هو هو القرآن الذي تقرأه أنت الآن. أنت تقرأ نفس القرآن. طيب المشكلة فين؟ إنك حطيت أهداف للقرآن غير الأهداف إن القرآن نزل لأجلها، فعشان كده المنتج اختلف. مش قوتك إنك تحفظ 1000 آية وتنتصر بها على غيرك وتقول الحمد لله أنا حافظ أكتر، قوتك أن يعطيك القرآن قدرة إنك تنتصر على نفسك وعلى الدنيا، إنك تقول لا لما نفسك تقولك نعم، إن يثبتك لما الدنيا تقولك اهرب واخلع. كل آية لا تبني فيك شيئا لم تصل بعد إلى مكانها الذي ينبغي أن تصل إليه. كل آية لازم تبني فيك حياة. سبحان الله، عشان كده ليه سمي الورد ورد؟ الحيوانات الجمال وكده بترد الأبار عشان تشرب مية ترتوي، فسمي الورد لأنك عطشان، روحك عطشانة، فذهبت لأن تسقي هذا القلب وتلك الروح. فالسؤال البريء، هل وردك النهاردة ساقى روحك، ولا انت زي الراجل اللي كان بيبعد ومال يعمل ذنوب وبعدين بيقول بينه وبين نفسه يا رب كم يعني ابعد وارتكب المخالفات والمعاصي ولا تعاقبني؟ فاوحى الله الى نبي زمانه وقال له قل له الم احرمك مناجاتي تلك عقوبتي وانت لا تدري، تلك عقوبتي وأنت لا تدري. حرمك أنك تدوء أن ده ورد، تلك عقوبتي وأنت لا تدري. بتحرك لسانك بس فين الحلاوة؟ فين الحلاوة؟ سبحان الله. يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية. الامتحان ده مين اللي هيحدد الجائزة بتاعته؟ هو حضرتك. والله يا جماعة من أكبر العقابات يوم القيامة إن ربنا يحجب إنسان عن كلامه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله. يا الله، يوم القيامة في ناس هتتعاقب ان ربنا مش هيكلمها، مش هيكلمها. ده رعب. في ناس بقى استعجلوا العذاب ده في الدنيا فما بيفتحوش المصحف، فاختاروا الحجاب ده، اختاروا عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله السلامة. أو من كان ميتا، كل اللي بيبتعد عن الوحي عاد لتابوت الموتى. انت محتاج تدرك تاني ان حياتك هنا. الشيخ عبد الرشيد صوفي ربنا يحفظه ليه كلمة جميلة جدا، يقولك لو ابتعدت عن القرآن يوم يبعد عنك اسبوع، ابتعدت عنه اسبوع يبعد عنك شهر، ابتعدت عنه شهر يبعد عنك سنة، ابتعدت عنه سنة قد يهجرك الى الابد. فانتبه انتبه. فاحنا عاوزين ليه محاضرة اسمها الايه، كان تلاء لكتاب الله. أنا عاوزين نرجع تاني لتلاء لكتاب الله. الشريحة دي برجع تاني ليها، يبقى أحسن حديث هدفه إن حضرتك يكون ليك برنامج مع كل أركان هذه الصحبة.
ليك بإيه أركان هذه الصحبة. والصحبة دي سبحان الله يعني هنعدي بقى الكلام ده نشرحه في وقت تاني عشان الوقت. هذه الصحبة دي إحنا شرحناها الحمد لله في الإصدارات. إصدارات عندنا لإرادة الصحبة، لأن إحنا دلوقتي الصحبة يا جماعة عشان تتكون إحنا عندنا إرادة صحبة وإدارة الصحبة. في البرنامج كله مبني على الفكرة دي، إرادة صحبة القرآن أنت محتاج يبقى فيه شغف تجاه صحبة القرآن. ويمكن اللقاء النهاردة وهدف المستوى الشهرين اللي احنا فيهم دول هو رفع سقف إرادة الصحبة، ثم بعد كده هننتقل إلى إدارة الصحبة. سؤال الكيف، طب إزاي بقى صاحب القرآن؟ واخدين بالكم؟ احنا عندنا إصدارات بترفع سقف الإرادة زي مقياس الصلة. كتاب مقياس الصلة ده عم تيجي تجاوبه، وأظن هو مبذول صح؟ إن شاء الله يكون مبذول. فالكتاب موجود خلاص، تاخده بقى مقياس الصلة، وهيكون لنا ليا مجلس تعليق عليه إن شاء الله على الكتاب ده. مجرد ما تقرأ الكتاب ده تلاقي فيه جواك عطش، جواك فيه عطش إنك تقوم تعمل حاجة مع القرآن. وكتاب أيها الصديق وبيوت قرآنية واليوميات، كل دول بيرفع الشغف. طب بالنسبة للمنهجية، منهجية الصحبة اللي احنا هنتدرسها بالتفصيل إن شاء الله هي موجودة في كتاب مثاني بصورة يعني مش كبيرة قوي بس موجودة، لكن جدد بيض هو في الكتاب كله. من أراد دكتوراه أو ماجستير في الصحبة فجدد بيض إن شاء الله فيه ليه. طب المنهجية دي مطبقة في إيه؟ مطبقة في إصدارات منها على رأسها الأربعة دول، صاحبي والتذوق وكرام ودليل الصحبة. دي موجودة، الكتب دي ما فيهاش شرح المنهجية بس فيها أثر المنهجية. اتفقنا؟ طيب البرنامج إرادة إن شاء الله هيكون الشريحة اللي قدامكم ديت احنا ان شاء الله مع بعض فيها. ايه هي بقى؟ ان احنا ان شاء الله بنبدأ كما قال الصحابة تعلمنا الايمان قبل القرآن، فاحنا عاوزين نعلي الشعور بالقرآن. نتكلم عن وصف القرآن للقرآن. القرآن لما وصف القرآن قال ايه؟ فيبدأ الايمان بالقرآن يزيد. ان ربط من المتكلم بهذا الكتاب، فنعرف عظمة المنزل لهذا الكتاب. فده ان شاء الله نرتفع بإذن الله في تمكين الإيمان بكلام الرحمن، ده هيكون في المستوى الأولاني. بعد كده هيكون لنا صحبة مع النص، مع الكلمة، يعني كلمة الماعون، كلمة يدعو اليتيم، كلمة النازعات، أي كلمة في القرآن أنا عاوز أصاحبها. الكلمة نفسها في أدوات للصحبة، في منهجية زي تصاحب الكلمة. طب لو أنا عاوز أصاحب بقى صاحب القرآن من باب الفهم برضه في منهجية، ثم مصاحبته من باب العمل منهجية، ثم مصاحبته من باب الانتصار والتعليم والتبليغ دي منهجية، عشان تبقى النتيجة الأهلية أهل الله وخاصته. وبكده تكون تلقيت القرآن كما أنزل على العدنان صلى الله عليه وسلم. يا رب أكون في اللقاء الأولاني ده ساعدت بصورة معينة توصيل الفكرة المركزية اللي احنا عاوزين نقوله في الدهشة الخالدة. تكلمنا ليه اسم الدهشة الخالدة، وتكلمنا ليه احنا عاوزين لابد ان احنا لا نألف هذا الامر، ولابد ان يكون في صحبة، وتكلمنا في مبررات الصحبة، وان كان في شرحتين ثلاثة كده بس هتاخد وقت، فان شاء الله ممكن تبقى في بداية اللقاء القادم مبررات الصحبة. ثم ننطلق بإذن الله رويدا رويدا رويدا الى ان نلقاكم غدا بإذن الله في عفو وعافية وإحسان وعزة ومنعة وافتخار إن شاء الله. غدا على الحوض موعدنا بإذن الله، موعدنا عند الحوض وبإذن الله على سرر متقابلين. ونقول بسبب القرآن اجتمعنا، وبسبب صحبته ارتفعنا، فعلى القرآن نلتقي وبصحبته نرتقي ونتقي. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وأصلح الله بالكم، وطيب الله أرواحكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه ابن حبان. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: زدني يا رسول الله. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. رواه الحاكم وصححه الألباني. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا، ونعم إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. رواه المنذري وصححه الألباني. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر لعام 2026. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الولايات المتحدة دمرت 5 نفط تابع للحرس الثوري الإيراني ردا على محاولات جديدة من إيران شن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية شنت غارات على عدة ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري بعد أن حاولت إيران مجددا شن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الجيش الأمريكي استهدف بضربة صاروخية ناقلة نفط إيرانية على بعد نحو 6.4 كيلومترات من جزيرة خرج بعد تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة. وأوردت الوكالة أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الجيش الإرهابي الأمريكي، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا جراء الهجوم وأن طاقم الناقل يجري إجلاؤه. وكانت وكالة مهر أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في جزيرة خرج، فيما تحدثت وكالة فارس عن دوي انفجارات مماثلة في مدينة جاسك جنوب إيران. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران شنت الاثنين هجوما على سفن تابعة للبحرية الأمريكية، مشيرة إلى عدم إصابة أي سفن أمريكية في تلك الهجمات. وفي تطور آخر، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت ناقلات النفط القريبة أو ستستهدف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت عقب الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية. وجاء ذلك في تحذير إخلاء أصدرته القوات البحرية للحرس الثوري دعت فيه طواقم ناقلات النفط القريبة من موانئ الكويت والبحرين اللتين اتهمتهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية إلى إخلائها. وأضافت أن الناقلات المذكورة ستستهدف بغض النظر عن وجودها داخل الميناء أو في مناطق رسو السفن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية. وقال لصحفيين خلال زيارة لكولومبيا تواصل إيران محاولاتها لضرب السفن الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به ستخسر ناقلات، وأعتقد أنكم سترون ذلك مجددا اليوم. عمان. قال الجيش الأردني في بيان له اليوم إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها. سقط صاروخان في منطقة نائية مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح. وقال البيان عن الناطق الرسمي باسم الجيش قوله إن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 باليستيا إيرانيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية أنه هاجم بصواريخ باليستية ما وصفه بقاعدة أمريكية في منطقة الأزرق بالأردن، وقال إن ذلك جاء ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر أيلول الجاري، وذلك بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. الرياض: توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين غداة استهداف الجماعة المدعومة من إيران أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في جنوب السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن الحوثيين فتحوا على أنفسهم بابا لا يحتملونه، مشددا على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء، ووصف لافروف الاعتداءات الحوثية بأنها غير مقبولة وتأتي بنتائج عكسية، مؤكدا دعم موسكو الكامل لمساعي الرياض. بدوره وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحوثيين بأنهم أدوات ووكلاء لإيران، ورجح يدا إيرانية وراء تطورات اليمن. وأضاف روبيو أمام الصحفيين: نراقب هذه التطورات عن كثب، وأعتقد أنه كانت هناك أيضا بعض العمليات البرية حيث تتصدى قوات يمنية للحوثيين وتدفعهم إلى التراجع عن بعض التقدم الميداني الذي حاولوا تحقيقه. وأدانت الدول ومنظمات عربية وإسلامية الاعتداءات الحوثية مؤكدة التضامن الكامل مع السعودية ضد الانتهاكات الصارخة لسيادتها ودعمها في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها. أنقرة: أدانت تركيا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية التي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب الاستمرار في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: ندين بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين التي تستهدف المملكة وتتجاهل سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم وتصعد التوتر في المنطقة. وأضافت: نجدد دعمنا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة أن الهجمات تضر أيضا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر التوصل إلى حل سياسي دائم. لندن: تبادلت تل أبيب ولندن فرض العقوبات على وقع إعلان بريطانيا عزمها على فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي. وكانت إسرائيل تترقب قرارات من لندن وباريس ضد المستوطنات، لكنها جوبهت بتحالف دولي غربي ضم إلى جانب بريطانيا وفرنسا كلا من كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أمس إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت طرد ممثلي المملكة المتحدة من مركز عسكري مشترك معني بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وصعدت تل أبيب ردها على لندن مؤكدة أنها ستمنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين زعمت أنهم متورطون في أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل. وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده ستفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات، واتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، وقال إن الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إن إحدى مسيراته البحرية أصيبت بخلل قبل أكثر من يوم، وذلك بعدما أعلنت إيران أن قواتها اعترضت غواصة غير مأهولة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تيم هوكنز إن مسيرة بحرية تشغلها القوات الأمريكية أصابها خلل قبل أكثر من يوم، كانت تقوم مسح للمياه الإقليمية دعما للعمليات الجارية، دون أن يذكر ما إذا كانت إيران قد احتجزتها. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المركبات من هذا النوع تستخدم في الاستطلاع والمراقبة تحت الماء ومسح قاع البحر والكشف عن الألغام وفحص الكابلات وخطوط الأنابيب. بيروت. أسهمت الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجانب الأمريكي في كبح الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت منذ يوم السبت الماضي، في وقت ينتظر فيه لبنان من الجانب الأمريكي تحديد موعد الجلسة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل. وتراجعت وتيرة التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان أمس بعد 3 أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، كما أدت إلى نزوح المئات من مدينة النبطية والقرى المحيطة بها قبل أن تبدأ موجة العودة. إضافة إلى ذلك، دفع تصاعد الخطر على مدينة النبطية في جنوب لبنان ناشطين مدنيين وسياسيين لإطلاق نداء النبطية 2 الداعي إلى تعزيز حضور الجيش وتولي الدولة مسؤولية أمن المدينة. وسرعان ما كثف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في مدينة النبطية بهدف طمأنة الأهالي. بيروت. أعلن الجيش اللبناني إنقاذ أكثر من 20 شخصا قبالة سواحل شمال البلاد بعد تعطل مركبهم خلال محاولة تهريب بطريقة غير نظامية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأورد الجيش في بيان أن بحريته أنقذت بمشاركة الدفاع المدني والصليب الأحمر 22 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله قبالة شاطئ مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت بأن أكثر من 20 من ركاب القارب هم سوريون والآخرون لبنانيون. ويبحث المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يغادرون لبنان بالقوارب عن حياة أفضل في أوروبا، وغالبا ما يتوجهون إلى جزيرة قبرص الواقع في شرق البحر المتوسط على مسافة أقل من 200 كيلومتر من السواحل اللبنانية. جنوب لبنان. كثف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في مدينة النبطية بهدف طمأنة الأهالي بعد يومين من التصعيد الإسرائيلي الذي تركز على أحياء في المدينة وأدى إلى نزوح بعض العائلات منها. وقال مصدر عسكري بأن الجيش اللبناني موجود أصلا في مدينة النبطية، حيث توجد ثكنة عسكرية تضم عناصر من وحدات مختلفة من بينها وحدات الهندسة، فضلا عن تسيير دوريات بصورة دائمة في المدينة، مشيرا إلى أن الجيش زاد عدد الدوريات بهدف طمأنة الأهالي. ويضع التوضيح العسكري حدا للتأويلات السابقة عن أن الجيش لم يكن حاضرا في المدينة، علما بأنه يوجد في المدينة وعلى تخومها وينتشر في المواقع الفاصلة على الطرقات التي تؤدي إلى قرى خطرة أو محتلة، فضلا عن أنه ينتشر في المناطق التجريبية ومن بينها بلدة زوطر الغربية التي يوجد فيها الجيش بكثافة. وكان قد صدر النداء الثاني في 7 سبتمبر أيلول الجاري بتوقيع أكثر من 400 شخص بعد النداء الأول في 29 مايو أيار بتوقيع أكثر من 220 شخصية. وبين المرحلتين انتقلت الضغوط العسكرية من محيط النبطية إلى المدينة التي شهدت أكثر الغارات كثافة يومي الأحد والاثنين. وحمل النداء الثاني عنوان انقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية، واضعا حماية المدينة وحضور الدولة والجيش في صدارة مطالبه. وحاز النداء تأييدا سياسيا، إذ أكد حزب الكتائب اللبنانية تضامنه مع الأصوات المتصاعدة من الجنوب، لا سيما من مدينة النبطية المطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة حماية للمدينة ولأهلها. كذلك أكد النائب أشرف ريفي أن هذا النداء يشكل فرصة للدولة لكي تؤكد حضورها ودورها، وأن تبادر عبر الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمؤسسات الشرعية إلى تعزيز انتشارها وحماية أهلنا وأرضنا ومنع اتساع رقعة الاحتلال والدمار والتهجير. اليمن. وسع الجيش اليمني الرسمي أمس عملياته العسكرية ضد الحوثيين على امتداد جبهات عدة في تحول ميداني لافت مع دخول تصعيد الجماعة يومه الخامس وانتقال القوات الحكومية من احتواء هجماتها إلى ملاحقتها واستعادة مواقع جديدة. وتركز التطور الأبرز في محافظة الجوف، حيث أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة، وتمكنت من استعادة معسكر اللبنات ومحيطه ومواقع أخرى شرق مدينة الحزم، وسط حديث عن انهيارات في صفوف الحوثيين وسقوط أسرى. وبالتزامن فتحت القوات المسلحة اليمنية جبهة جديدة في محافظة البيضاء، وتمكنت خلال عملية عسكرية في جبهة الزاهر من تحرير مواقع حيد الخزان والفليحان، في حين واصلت تقدمها باتجاه عزلة الناصفة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الجماعة. وتزامنت التطورات مع استمرار المواجهات في الساحل الغربي وتعز، خصوصا في البرح ومقبنة وسقم والكدحة، حيث تكبد الحوثيون عشرات القتلى والجرحى وفق مصادر عسكرية. واشنطن. وسعت الولايات المتحدة أمس نطاق عقوباتها على قطاع الطيران الإيراني ليشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة للإجراءات الأمريكية، بالتزامن مع استهداف 36 جهة، قالت وزارة الخزانة إنها تدعم القطاع وتساعد طهران على نقل أسلحة وأفراد وشحنات غير مشروعة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، وتشمل تعليق إعفاءات وتراخيص كانت تتيح أنشطة مرتبطة بالطيران المدني الإيراني، من بينها التحليق فوق المجال الجوي الإيراني وخدمات سلامة الطائرات والتزود بالوقود وإجراء الإصلاحات الطارئة. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك تعليق العمل إلى أجل غير مسمى باستثناءات واردة في لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، إضافة إلى ترخيص كان يسمح وفق شروط محددة بإعادة تصدير بعض الطائرات المدنية الأمريكية المنشأ إلى إيران خلال إقامتها المؤقتة هناك. وشمل التعليق مدفوعات مرتبطة بتحليق الطائرات فوق المجال الجوي الإيراني وخدمات تتعلق بسلامة الطائرات والتزود بالوقود والإصلاحات الطارئة. وقالت الخزانة إن الطلبات المرتبطة بسلامة الطيران ستدرس على أساس كل حالة على حدة. أبو ظبي. قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، وذلك ردا فيما يبدو على تقرير صحيفة إسرائيلية أشار إلى تحذير الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023 الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس وأطلقت عليه طوفان الأقصى. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته على منصة إكس أنه ومنذ 7 أكتوبر تشرين الأول تركزت جهود دولة الإمارات على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من العنف. وأضافت الوزارة أن الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل حافظت منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من 5 سنوات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، مشيرة إلى أنه عند الحاجة جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. ولم يوضح البيان تفاصيل التقارير الإعلامية التي تحدث عنها، غير أنه في وقت سابق أمس ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد حذر نتنياهو خلال اتصال هاتفي في 23 سبتمبر/أيلول 2023 من نية حركة حماس تنفيذ هجوم. ووفق الصحيفة فقد تجاهل نتنياهو التحذير ولم ينقل المعلومات إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لكن مكتب نتنياهو كذب التقارير المتداولة بهذا الخصوص قائلا إن رئيس الوزراء لم يتلقى أي تحذيرات من الإمارات قبل هجوم أكتوبر تشرين الأول، لكنه أشار إلى أنه إذا كانت هناك معلومات ذات صلة فقد مررت عبر القنوات الاستخبارية بين البلدين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: تتواصل في ولاية فيكتوريا عملية واسعة للبحث عن مسلح بعد حادث إطلاق نار أودى بحياة شاب في الضواحي الشمالية لمدينة ملبون مساء يوم الأحد الماضي، والضحية هو دانيال حسين سباك يبلغ من العمر 22 عاما، ويعتقد أنه توجه لمساعدة أحد أصدقائه عقب اندلاع شجار قبل أن يتعرض لإطلاق النار في وقت لاحق. واستدعيت فرق الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث في ضاحية توماس تاون بعد الساعة 7:30 مساء بقليل، حيث عثرت على الشاب مصابا بجروح خطرة ناجمة عن إطلاق النار. وحاولت فرق الطوارئ إنعاش الشاب في موقع الحادث إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ حياته، وأعلن عن وفاته في المكان. ولا يزال مطلق النار طليقا فيما تواصل شرطة فيكتوريا عمليات البحث والتحقيق لتحديد ملابسات الحادث وتعقب المسؤول عنه. كيمبرا: تضم أستراليا أكثر من 210 أنواع من الأفاعي، من بينها أنواع شديدة السمية وأخرى أقل خطورة مثل الثعابين العاصرة بايثونز، وذلك وفقا لمنظمة أستراليان وايلد لايف كونزرفنسي. وقال جون جرانت المتحدث باسم منظمة وايرز المعنية بمعلومات وإنقاذ وتأهيل الحياة البرية إن الأشخاص الذين يعثرون على أفعى داخل منازلهم أو سياراتهم يجب ألا يحاولوا لمسها أو الإمساك بها أو احتجازها، وشدد على أن الخيار الأكثر أمانا يتمثل في التواصل مع مختص مرخص للتعامل مع الأفاعي للحصول على المشورة والمساعدة اللازمة. وأوضح أن خبراء التعامل مع الأفاعي يمتلكون التدريب والمعدات المناسبة لنقلها بأمان بما يضمن سلامة السكان والحيوان على حد سواء. كامبرا: يشهد البرلمان الفيدرالي حراكا واسعا هذا الأسبوع، حيث تسعى الحكومة العمالية والائتلاف المعارض إلى تمرير مقترحات ومسودة مشاريع ترتبط بملفات وقضايا مثيرة للجدل. فقد اقترح زعيم المعارضة فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا لمن يدنس العالم الأسترالي. وقال أنجوس تايلر إن الحوادث الأخيرة التي شملت حرق العلم وتخريب النصب التذكارية للحرب هي التي دفعته إلى تبني هذه السياسة دفاعا عن أستراليا وقيمها بحسب قوله. وفي هذه الأثناء تسعى الحكومة الفيدرالية لطرح مسودة قانون اسمه Digital Duty of Care، ما يعني واجب العناية الرقمي، والتي تلزم شركات التواصل الاجتماعي قانونيا بتحديد الأضرار الألكترونية على منصاتها والحد منها ومنعها. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تبذل سوى الحد الأدنى من الجهد للامتثال للقوانين الأسترالية. سيدني، يواجه حزب الأحرار في ولاية نيو ساوث ويلز بقيادة كيلي سولون تحديا جديدا قبل انتخابات مارس أذار القادم، حيث أعلنت إلويز ماسا ترشحها لمقعد مالك مستقلة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف جيمس غريفن القيادي في حزب الأحرار عن عدم ترشحه مجددا لمقعد الشواطئ الشمالية. وتتمتع السيدة ماسا بشهرة واسعة في المجتمع بعد أن قادت بنجاح حملة لنقل ملكية مستشفى الشواطئ الشمالية إلى القطاع العام عقب وفاة ابنها جو عام 2024. وكشف تقرير عن إخفاقات متعددة في علاج الطفل البالغ من العمر عامين، كما أسفرت حملة عائلة ماسا عن نظام جديد يمكن العائلات من تصعيد مخاوفها بشأن رعاية الطفل. وأدت الحملة أيضا إلى قانون جو الذي يمنع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المستشفيات الكبرى مستقبلا. وقالت السيدة ماسا إن حملة العائلة أظهرت لها ما يمكن أن يحدث عندما يقابل شجاعة المجتمع بأشخاص في الحكومة يستمعون بصدق ويتصرفون. وأصبح إحداث تغيير حقيقي هو رسالة لي، إنها طريقتي لأشكر مجتمعنا على دعمه لي ولزوجي داني خلال حملاتنا. وقالت الصحفية السابقة من نورث بالاغولا إن الناس أوقفوها في الشارع وشجعوها على المواصلة. وأضافت قائلة: هكذا أريد أن أواصل بالاستماع والتمييز وإيصال الصوت إلى البرلمان. وتابعت السيدة ماسا قائلة إنها تعتزم الدفاع عن البيئة والمساواة والنزاهة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز. وعلى مدار العامين الماضيين أنقذنا أرواحا وحققنا إصلاحات داخل الحكومة لأنني مناصرة قوية للمجتمع، وسأواصل العمل على إحداث التغيير. ولم يعلن الحزب الليبرالي حتى الآن عن مرشحه ليحل محل السيد غريفن في مانلي، لكن من المتوقع أن يكثف الحزب حملته للحفاظ على وجوده في الشواطئ الشمالية. وفي عام 2024 فازت المستقلة جاكي سكروبي بمقعد بيت ووتر من الليبراليين في انتخابات فرعية. وقبل ذلك بعام واحد فاز المستقل مايكل ريغن بمقعد ويكهرس في الانتخابات العامة. وقالت السيدة ماسا إن مرشحا مستقلا سيخدم احتياجات المجتمع بشكل أفضل، متعهدة بالتركيز في حملتها الانتخابية على قضايا مثل الرعاية الصحية والإسكان والنقل. وقالت: إنني أترشح لأن نائب مانلي يجب أن يكون مسؤولا أمام سكان هذه المنطقة لا أمام حزب سياسي. وقال وزير الصحة رايان بارك إنه يعرف السيدة ماسا منذ سنوات عديدة وإنها ستكون عضوا ممتازا في البرلمان. وأضاف: لقد أثبتت إنها مناصرة رائعة في أصعب الظروف. وتابع قائلا: إنها تهتم بشدة بالمجتمع وتهتم بشدة أيضا بقضايا مثل خدمات الرعاية الصحية، وأتمنى لها كل التوفيق. وعندما سئل عما إذا كان حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويل سينظر في التعاون معها، قال إن الفوز بهذا المقعد سيكون صعبا للغاية بالنسبة لنا. كامبرا، تعرضت النائبة العمالية أنيكا ويلز لسخرية لاذعة بسبب تشبيهها أزمة الإسكان الوطنية بسوق ألعاب الأطفال المطاطية الصغيرة القابلة للتجميع والمعروفة باسم أوشيز. ففي مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي استغلت ويلز حملة وولورس الترويجية لألعاب ديزني أوشيز، وذلك لشرح النقص الحاد في المساكين على مستوى البلاد ومشكلة العرض والطلب. وقالت ويلز إنه وإلى جانب عشرات من ألعاب الأطفال المطاطية يخضع كل من سوق ألعاب أوشيز وسوق الإسكان الأسترالي لقانون العرض والطلب. والمشكلة الحالية هي أن المعروض من وحدات أوشيز والمعروض من المساكن لا يلبيان الطلب. ولحل هذه المشكلة وزيادة المعروض أعلن حزب العمال في الميزانية الأخيرة إنه بإمكان مستثمري العقارات أو جامعي وحدات أوشيز الاستمرار في استخدام النظام الضريبي لشراء هذه الوحدات، ولكن فقط الجديدة منها، وبالتالي هذا يعني توفير المزيد من وحدات أوشيز الجديدة للإيجار والمزيد من الوحدات المتوفرة للمشترين لأول مرة. وردا على ذلك صرح وزير الإسكان في حكومة الظل السيناتور الليبرالي أندرو براغ لموقع news24.com.au إن محاولة السيدة ويلز هو مقارنة أوشيز بالإسكان استعلائية. وأضاف براك قائلا: نموذج حزب العمال في الإسكان قائم على المزيد من الضرائب واللوائح والفساد، ويبدو الآن إن استراتيجيتهم الإعلامية قد انحرفت عن مسارها، واستخدام أوشيز لتبرير إخفاقهم في خدمة الأستراليين هو أمر في غاية الاستعلاء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 للميلاد. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هادي. سبحان الله يا أبا الندى، لشد ما يحلو لي التهجد، فأقوم في الليل وقد نامت الأعين، فأصلي وأدعو وأفكر فيما خلق الله تعالى، فيخشع مني القلب وتدمع عيناي رغبة ورهبة، فأسبح الله كثيرا وأحمده كثيرا على ما أنعم جل وعلا من جلائل النعم وعلى ما قدر وهدى.
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: وله الحمد والشكر على ما أعطى ووهب. أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين رب العالمين.
2: يا أبنائي ويا إخواني، إن في مناجاة العبد لمولاه في تهجده لذة لا تعدلها لذة، وهي تبلغ بصاحبها إلى الدرجات العلى من الجنة، وبالضراعة والخشوع وبجود العين بالدموع، تخلص مما علق بالنفس من أدران الذنوب، وتطهير للقلوب الخاشعة الخائفة الدامعة الضارعة. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: اللهم صدق الله. صدق الله العظيم.
3: وبلغ رسوله الكريم
4: صلوات السلام.
2: ومن فتر قلبه يا إخواني عن ذكر الله جفت جوارحه وتاهت سوارحه، فغدا عاكفا على حب الدنيا تلهيه الشهوات وتغريه الملذات، فلا ينتبه إلا بعد الفوات أو بعد الممات. ومن رطب قلبه ولسانه بذكر الإله المعبود، من أوجد الوجود صاحب الملك والملكوت، فقام يتهجد والناس نيام، رقت مشاعره وتبلورت خواطره، فبعد عن أرجاس دنياه ووجه وجهه لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
1: صدق
4: رسول الله.
2: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا يا إخواني ما كان يقوله صلوات الله عليه إذا قام في الليل يتهجد، ذاك دعاء يخترق حجب السماء وهو معطر الأنفاس ليحظى بحسن القبول عند خالق الناس تبارك اسمه وعلى جده ولا إله غيره.
0: يا مفرج الكروب ويا علام الغيوب، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا، فالقلوب الخاشعة ترحل إليك، والنفوس الوالهة لا تعتمد إلا عليك، يا مجيب الدعاء، يا من لا يخيب عندك الرجاء، قون بالإيمان واجمع كلمة المسلمين، وانصر أهل هذا الدين يا رب العالمين.

0: ولماذا تريدون أن تفسخوا الخطبة يا أم علي؟
1: لأن أبا الفتاة راح يشترط علينا شروطا غير معقولة، ومن ذلك أنه طلب أن نسجل شقة باسم ابنته في عمارتنا.
0: إلى هذا الحد وصل بهم الطمع؟ الزواج يشترط فيه الوفاق والانسجام بين الزوجين، ولا يشترط أن يكون للزوجة شقة تسجل باسمها.
1: لو كنا غرباء عنهم وليس بيننا وبينهم صلة قرابة لقلنا إنهم يجهلوننا، ومن حقهم أن يضمنوا مستقبل بنتهم، إذ ربما كان ابن علي شابا طائشا لا سمح الله، وهم لا يعرفون عن سيرته شيئا. ولكن ما داموا يعلمون أنه فتى مستقيم فلماذا يشترطون؟
0: وهل درى خالك أبو الندى بذلك؟
1: لم نخبر، لأننا لم نرد أن نتعب رأسه بهذه المشاكل.
0: بل أخبريه بما حدث حتى لا تكون ملامة عنده.
1: غدا أجيء لعندكم وأخبره إن شاء الله تعالى.
0: أذكر أن السيدة هدى قالت ذات مرة إن من حسن حظنا أن يخطب علي ابنتنا، فهل هي يا ترى تجاري زوجها فيما طلب، أو أنه يستقل بتصرفاته فلا يطلعها على شيء مما يريد؟
1: أنا لم أرها ولا هي زارتنا لأعرف إذا كان هذا من رأيها أو لا.
0: وما رأيك أنت لو أنني قصدتها وكلمتها في ذلك؟
1: أخشى أن تفسر ذهابك لعندها شتى التفاسير، فتحسب مثلا أننا مقتنعون بوجهة نظرهم.
0: على كل حال استشيري خالك أبا الندى قبل أن تقدمي على فسخ الخطبة، فقد يرى مخرجا موفقا يرضيهم ويرضيكم على السواء.
1: من كل قلبي أريد أن يوفق خالي في ذلك، لأنني أنا شخصيا أحب أن تكون سميحة كنتي، فهي ذات أخلاق وثقافة ولن تتعبني الحياة معها.
0: وهذا ما يهمنا، كنة ذات أخلاق ومعاملة حسنة، ورة فواحة في بيت الزوجية تسعد الجميع ويحبها الجميع، وهذا ما نريد أن نحصل عليه يا أم علي.
2: يا أبا الندى، حدثنا حديثا يثير محبة الله تعالى في القلوب المستعدة أن تكون معابد لله، ليس فيها غير حبه الذي لا يشاركه فيه حب، ولله المحبة الخالصة.
3: قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. وجاء في أول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسى عنه قلوبكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب لله لما يغذوكم من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فإذا كنت تحب أحدا يبهرك من علمه وسعة نظره من علماء الأمم، فأحب الله تعالى الذي خلق هذه العوالم كلها وأودع فيها من الأسرار ما حير أولي الأفكار. وإن كنت تحب أحدا لشجاعته وعظيم قدرته وحسن تدبيره، فأحب أقدر القادرين وقيوم السماوات والأرضين ورب العالمين.

0: والجود.
1: إن كنت تحب نفسك وكمالها فأحب من أوجدها في أحسن تقويم، وشق سمعها وبصرها، وأسبغ عليها نعمة ظاهرة وباطنة. أو تعرض عمن غمرتك نعماؤه وأنعشتك بدائع أكوانه من رياض غناء وصحارى فيحاء وأثمار شهية وأغاريد شجية ومناظر تطير بالقلوب إلى علام الغيوب من شموس وأقمار وأطيار وأزهار وليل ونهار. عجبت لعاقل في الناس أضحى يرى هذا الجمال ولا يهيم. أحب الله، أحب الله الذي أقام لك البرهان فامتلأ به الوجدان، ووصل الأمر بإذنه إلى حد العيان، وليس بعد العيان بيان. فاشحذ الهمة لتكون من المستبصرين، لا ممن أخلد إلى الأرض فكان من الغافلين الجامدين. أحب مبدع الجمال من له الكمال، ارجع أيها المسلم إلى سلامة فطرتك، وانظر بعين بصيرتك، وطالع ذلك الجمال الإلهي على صفحات الموجودات، واقرأه بين سطور المبدعات، لتجد نفسك قد أحست بجمال وغرقت في بحار من الجلال، لتقول: لعمرك كل الحسن من بعض حسنه، وما الحسن كل الحسن إلا جماله. أسأل الله تعالى أن يعيد لهذه النفوس صحتها ويخلصها من أمراضها التي أضعفتها، وليرزقنا الله تعالى محبته ومحبة الأنبياء الذين هم أطباء الأرواح ودعاة الفلاح.
2: إن الله سبحانه وتعالى له الجمال الذي لا يتناهى، وله الكمال الذي لا يتناهى، وله الرحمة التي لا تتناهى.
3: سبحانك يا من لا يحدك البصر، ومن كان من صنعك الشمس والقمر.
1: يا

0: ها قد أقبل أبو الندى.
1: صبحك الله بالخير يا خالي.
2: صبحك الله بالنور يا أم علي، لو لم تأتي لأتيت أنا إليكم.
1: خير إن شاء الله.
2: اجتمعت البارحة بعبد المحسن، فاسمعي ما قال وما قل.
3: يا أبا الندى، سميحة بنت وحيدة، وأنت تعرف أنني تعبت في تربيتها، ويوم جاءوا ليخطبوها قبلت ولم أمانع، ولكن ظل في قلبي شيء أخافني، لهذا طلبت منهم أن يسجلوا شقة من عمارتهم باسم سميحة، لا طمعا بالشقة ولكن تحسبا لما قد يحدث.
2: وما الذي حدث من قبل يا عبد المحسن؟
3: علمت أن عليا قد سبق له أن خطب، ولم يمضي شهر حتى فسخ الخطبة، وعندما سألت قالوا لي إن هذا الشاب لا يرغب في الزواج، وإن أمه وأباه هما اللذان يريدان أن يزوجاه، لذلك تجده يوجد العراقيل حتى يتخلص مما قد ربط به نفسه، وهذا شيء كما تعلم يضر بمصلحة الفتاة التي خطبها ثم تخلى عنها.
1: هذا الكلام ليس له نصيب من الصحة يا خالي.
0: اسمعي لنعلم ما كان رد خالك عليه.
2: عند ذلك قلت له إن من بلغك هذا إما أن يكون صاحب غاية، أو أنه سمح لنفسه أن يشهد زورا، لأن فسخ الخطبة الأولى أعرف أسبابها.
3: وما أسبابها يرحمك الله؟
2: أهل الفتاة بعد أن تمت الخطبة جاءهم رجل موسر فأغراهم بماله، فما كان منهم إلا أن أرسلوا يقولون إن بنتنا مريضة لا تصلح في الوقت الحاضر للزواج، وبعد أن تحرينا الأمور وجدنا أن وراء الأكمة ما وراءها، وهكذا فسخت الخطبة وليس لعلي يد فيما حدث.
1: وما كان جواب أبي علي بعد أن سمع هذا الكلام؟
2: أطرق برأسه قليلا ثم نظر إلي وقال:
3: على هذا يكون من أخبرني جاهلا حقيقة ما كان يا أبا الندى.
2: يا عبد المحسن،
3: نعم،
2: لو لم أكن واثقا من حسن أخلاق علي لما أقبلت عليك لأكلمك في شأن هذه القضية، فأنا والحمد لله لا أغش ولا أخدع بفضل الله وكرمه.

0: رمه علي.
1: وهل يخطر في بال أحد لا سمح الله أن أبا الندى يغش أو يخدع؟ أنت قدوة صالحة يا سيدي.
0: قدوتنا الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فهو الذي علمنا الصدق في القول والعمل، ونحن على آثاره السائرون ولخطاه متبعون.
1: يا أبا الندى، الآن اطمأنت نفسي، وقد تنازلت عن كل شرط سبق لي أن اشترطته، وقد جعلت أمري في يدك، فتصرف كيف تريد.
0: هذا ما كان بيني وبين عبد المحسن يا زينب، فإن كان عندك شيء تقولينه فقوليه ولا تكتمي.
2: ليس عندي ما أقوله، أنت تأمرنا ونحن نطيعك يا خالي.
3: حسن التفاهم أساس الوفاق، والصلح أولى، فاتكلي على الله يا زينب. بعد أن وضحت الأمور وكان لعبد المحسن عذره،
2: أرجو الله تعالى أن يجعلها فاتحة خير، ومن دعا الله بقلب سليم ونية نقية ما خاب له رجاء.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في الجزء الثاني وهي الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. تحدثت عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتعويد والتلقين، وعن التربية بالموعظة، وعن التربية بالملاحظة، واليوم ننتقل إلى التربية بالعقوبة. أيها الإخوة الكرام، من الثابت أن جزءا من بني البشر لا يمكن أن يرتدع إلا بالعقوبة، ولأن الله خالق البشر وهو الخبير بهم قال في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالأصل أن تكون لينا، الأصل أن تتخذ من الموعظة ومن القدوة ومن الملاينة ومن الملاطفة ومن الإقناع ومن التوجيه ومن لفت النظر الوسائل التي تحمل المربى على أن يستجيب لك. أما حينما لا يستجيب لا بالموعظة ولا بالتلقين ولا بالتعويد ولا بالملاحظة ولا بالتوجيه، عندئذ لا بد من العقاب. أيها الإخوة الكرام، يعني من خلال تعاملي مع نمط من الناس عديد، هناك نمط لا يمكن أن يستجيب إلا بدافع الخوف من العقاب. ألم يقل الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، قد تحوزوا سلاحا ولا تستخدمه، لكن لمجرد أنه معك سلاح فتاك الذين حولك يهابونك. إذن لا بد في بعض الأحيان ومع بعض الأشخاص من أن تستخدم أسلوب العقاب. الآن هل تتصورون في الأرض قانون يصدر من دون روادع؟ هل تصدقون أن قانون للسير يصدر من دون عقوبات؟ لا قيمة له إطلاقاً. في الغرب أيها الإخوة يعني رأوا أن العقاب شيء تقليدي أو شيء غير حضاري أو شيء همجي وحشي، فألغوا عقوبة الإعدام واضطرت معظم الدول إلى أن تعود إليه مقهورة، لأن الجريمة استشرت والقتل استحر والتجاوزات شاعت، ولا يمكن أن ينضبط الإنسان إلا حينما يخاف من الواحد الديان. لذلك في القرآن الكريم، وهو كلام الله عز وجل ومنهج خالق البشر، شرع العقوبات، نبهنا إلى أن الرحمة في موضع إقامة الحد خطأ كبير، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني بلد، أقول سابقا وليس الآن، بلد بعيد بعد الأرض عن السماء عن أساليب الحضارة، لمجرد أن يطبق حد السرقة ترى فيه العجب العجاب، ترى فيه الذي يبيع النقد يذهب ليصلي وصندوق النقد مفتوح تحت أعين الناس وأيديهم، ولا أحد يجرؤ أن يمد يده إلى شيء. في بلد بعيد عن التحضر بمقياس العصر، ومع ذلك حينما أقيم حد السرقة ترى فيه العجب العجاب. وبلد آخر هو قمة في الحضارة المادية، في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو جريمة سرقة أو جريمة اغتصاب، وهذا الإحصاء عام 65، كل 30 ثانية يعني جمعت جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وقسمت على ثواني العام، فكان كل 30 ثانية لا بد من جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. إذن أن يكون هناك رادع يمنع الإنسان من أن يرتكب إثماً، هذا الشيء لا بد منه. المدرسة الناجحة والجامعة الناجحة والمؤسسة الناجحة والمستشفى الناجحة وأي عمل ناجح لا بد من أن يكون العقاب رادعاً للموظفين حتى لا يتجاوزوا حدودهم. أخواننا الكرام، في عندنا 5 مقاصد للشريعة أساسية في حياة المسلمين. المقاصد هي الحفاظ على الدين، والحفاظ على الحياة، والحفاظ على العرض، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال. أن يسلم دينك، وأن تسلم حياتك، وأن يسلم عقلك، وأن يسلم عرضك، وأن يسلم مالك، هذه مقاصد الشريعة الكلية. ولكل مقصد من هذه المقاصد حد رادع. فالذي يعتدي على دين الأمة، يعتدي على دين الأمة، أن يكفر فيما بينه وبين نفسه لا شيء عليه. كلامي دقيق، أن يكفر فيما بينه وبين نفسه لا شيء عليه، لأن الإنسان حر، ولأنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وله أن يعتقد ما يشاء، وله أن يتصور ما يشاء. أما حينما تريد أن تسفه دين الأمة بلسانك أو بقلمك أو بأعمالك الفنية أو بقصصك، فلا بد من عقاب رادع وهو القتل، حد القتل. لكن هذا الذي يرتد عن دينه من السذاجة أن تظن أنه يحاسب فورا، لا بد من أن يستتاب، لا بد من أن يجلس معه عالم كبير، من أن يقنعه إلى أمد طويل، فإذا أقيمت عليه الحجة ولم يرتدع ولم يسكت وبقي يطعن في دين الأمة وفي مقدساتها، هذا إنسان يخرب عقائد الناس ويخرب مقدسات الناس. إذن الاعتداء على دين الأمة له حد، ولكن لا يطبق فوراً، يطبق بعد الإصرار، يطبق بعد الإقناع، يطبق بعد إقامة الحجة. والعدوان على حياة الناس حده القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المؤمن حينما يرى أنه إذا قتل نفساً لا بد من أن يقتل، لا يقتل، وفر لهذا الإنسان حياته ووفر له حياته، يعني ضمننا حياة المقتول وضمننا حياة القاتل حينما نضع للقتل حدا. لذلك العرب في الجاهلية قالت القتل أنفى للقتل، لكن القرآن يقول ولكم في القصاص حياة، حياة يعني نعمة الأمن أيها الإخوة لا تعدلها نعمة على الإطلاق. أقول لكم هذا، لي صديق جاء من أمستردام إلى دمشق على طائرة هولندية، يعني قصة قديمة ولا تزال قائمة الحالة، فألقيت رسالة باللغة الإنجليزية للركاب، هذه الرسالة كما يلي: أنتم قادمون إلى آمن بلد في العالم، بمعنى أنه بإمكانك أن تتجول أنت وزوجتك إلى ساعة متأخرة من الليل دون أن تخشى شيئا، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. لا تستطيع في معظم الدول بعد غياب الشمس أن تتجول بحرية، لأنه هناك من يعتدي على حياتك ومن يعتدي على زوجتك إلى آخره. طبعا ليس هذا الكلام عام، في أماكن كثيرة في مراكز المدن الإنسان ليس آمنا على نفسه، لكن نعمة الأمن التي يوفرها الدين هذه نعمة لا تقدر بثمن، بل إن الإقامة ببلد لست آمنا فيها محرمة، لأن الأمن قوام الحياة. رأيتم فيما مضى كيف أن بلادا تجاورنا الإنسان ثمن رصاصة ولا شيء عليه، ولا شيء يعني يدفعه القاتل إذا قتل قتيلا، حتى لخلافات بسيطة، حتى لديون بسيطة كان الإنسان يقتل غريمه وينتهي الأمر. فلذلك من أكبر النعم نعمة الأمن، قال تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فحد الاعتداء على الدين واضح جدا، وحد الاعتداء على الحياة أيضا واضح جدا. هناك حد الاعتداء على العرض، يكفي أن تقذف امرأة محصنة لا بد من أن تجلد 80 جلدة ولا تقبل لك بعدها شهادة أبدا، لأن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. أيضا سمعة الإنسان شيء مهم جدا، سماه العرب في الجاهلية العرض. نحن إذا قلنا عرض فلانة نتصور أن ينتهك عرضها، لكن العرض سمعة الإنسان، العرض موطن المدح والذم في الإنسان. وكما أن المرأة إذا اعتدي على سمعتها يستحق الذي يقذف المرأة 80 جلدة، كذلك إذا اعتديت على سمعة رجل بالباطل الحكم الشرعي نفسه يجلد 80 جلدة. تقول فلان حرامي هيك بلا دليل، فلان زاني بلا دليل. لا بد من أن يرجم الذي يقذف المحصن والمحصنة 80 جلدة. إذن العدوان على الدين له حد، والعدوان على الحياة له حد، والعدوان على العرض له حد، والعدوان على العقل بشرب الخمر له حد. حدثني أخ كان بسفر، دعي إلى طعام، يعني هو يعمل في التربية، وحضر الطعام نخبة من كبار رجال التربية في تلك المحافظة، وموجهون تربويون ومدرسون قدماء، لكن شربوا الخمر. فسمع منهم كلاما لا يمكن أن يقوله الذي قاله في صحوته، مستحيل. وصل إلى مناطق حميمة جدا، وصل إلى ذكر أسماء، إلى ذكر علاقات شائنة لا يمكن أن يقولها إذا كان في صحوته، قالها في سكرته. فلذلك الذي يشرب الخمر يعتدي على عقله. وتروي بعض القصص أن إنسان خير بين أن يزني بامرأة، وبين أن يقتل طفلا، وبين أن يشرب خمرا، فتوهم هذا الإنسان أن أهون شيء أن يشرب الخمر، شرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الغلام. لذلك ورد أن الشر كله جمع في بيت ثم أرتج عليه، فكان مفتاحه السكر، شرب الخمر. فحد الارتداد، وحد القتل، وحد القذف، وحد فقد العقل بالخمر، وحد السرقة بقطع اليد. والله أيها الإخوة، لي أقرباء كثر كانوا في بلد إسلامي يقام فيه حد السرقة، والله سمعت قصص ولا بالخيال يمكن أن تكون. حتى إنني سمعت ببرنامج من إذاعة بعيدة جدا في أقصى الغرب، برنامج عن هذا البلد الذي يقيم حد السرقة. إنسان يحمل كيس فيه ملايين ليشتري حاجات على ظهره، رواتب موظفين محافظة بعيدة جدا تبعد 2000 كيلومتر، توضع في شاحنة وراء. في أوروبا قطارات مصفحة ومسلحة، ومع ذلك تسرق. فحينما يقام حد السرقة في بلد يصبح الناس آمنين على أموالهم، أما حينما يكتفى بالسجن فقط، وقد يخرج بكفالة، وقد في 1000 حل. أما حينما يوقن الذي سيسرق أن يده سوف يفقدها، أنت تصور كم يد تقطع؟ بلد فيه 20 مليون، لو أقيم حد السرقة لا تقطع إلا عدة أيادي في السنة كلها، بس ضمننا بقاء الأموال لأصحابها. المال قوام الحياة. هذه العقوبات شرعية 100%، لأن خالق الإنسان، لأن الخبير، لأن العليم هو الذي شرعها. حد الارتداد، وحد القتل، وحد شرب الخمر، وحد السرقة، وحد القذف. لكن في بالإسلام عقوبات أخرى اسمها التعزيرات، تبدأ بالتوبيخ وقد تطور إلى الضرب، وقد تطور إلى السجن، لكن لا يجوز أن تصل إلى الحد الذي رسمه الشرع. فالولي أمر المسلمين قد يضع لكل مخالفة عقابا لها، من هذا العقاب السجن أحيانا، من هذا العقاب كتاب توبيخ، من هذا العقاب مثلا ضرب أحيانا. فهذه تعزيرات، إن لم تكن حدودا فهي تعزيرات، ومع ولي أمر المسلمين يعني حرية حركة بها، يرى من المناسب أن يفعل كذا أو كذا. في حد سادس هو حد الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن البلاد التي قللت من قيمة العقوبات تعاني ما تعاني، تعاني من الويلات ما تعاني. يعني كل حين نسمع دخل إنسان قتل 30 8 15، بلبنان قبل شهر دخل إنسان قتل 8. حينما نهون من قيمة العقاب تنشأ مشكلات ليس لها حلول. أقول لكم مرة ثانية، بدأت بعض الدول التي منعت عقوبة الإعدام بدأت تعيد هذه العقوبة كرادع كبير للمجتمع من أن تشيع فيه الجريمة. أنا مرة سمعت تصريح لرئيس من رؤساء أمريكا السابقين أنه أمريكا مهددة بأربع مشكلات خطيرة. أنا قبل أن يتابع كلامه تصورت المشكلات هي الصين أو التجمع الأوروبي أو اليابان أو ما شاكل ذلك، ثم فوجئت بشيوع الجريمة وتفكك الأسرة وانتشار المخدرات، شيوع الجريمة وتفكك الأسرة وانتشار المخدرات. سيدنا عمر مرة قيل له: يا أمير المؤمنين، إن الناس هابوا شدتك، كان شديد، بكى وقال: والله لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. أيها الناس، كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسلول، وتوفي وهو راض عني، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم كنت خادم أبي بكر وسيفه المسلول وجلواذه، وتوفي وهو عني راض، والحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلي، فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل المعصية والفجور، أما أهل التقوى والصلاح فأنا ألين لهم من أنفسهم، وسأضع خدي على الأرض ليدوسوه بأقدامهم. أيها الناس، لكم علي خمس خصال خذوني بهن، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، وألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. لا بد من الشدة. هل تصدقون أن سيدنا عمر كان وزير عدل في عهد أبي بكر الصديق، وجلس في مجلس القضاء سنتين دون أن يختصم إليه اثنان؟ الآن 60,000 دعوة بقسم، و30,000 بقسم، و40,000 بقسم. عدد الدعاوى التي ترفع إلى محاكم المسلمين العدد فلكي، وأكثرها كيدي، وأكثرها أساسه العدوان على الأموال والحقوق والأعراض والعلاقات الشخصية. يعني المشكلة كلما طبق المسلمون منهج الله عز وجل قلت الخصومات. الأصل أن الله حينما شرع لك منهجا من أجل أن تتفرغ لعبادته. لو دخل اثنان القضاء، أسرتان ومن حولهما، تتوتر أعصابهما وتضطرب حياتهما لسنوات عديدة. أما البطولة ألا تدخل إلى القضاء،
4: فسيدنا عمرو بن العاص سأله معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: يا عمرو، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال: لست بداهية يا عمرو، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه، ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. فالبطولة اكتب إيصال، الإيصال يلغي دخولك القضاء. اكتب عقد، صدقه بمحكمة البداية، اربط أخاك بعقد، إنك إن ربطته بعقد تمنع عنه الشيطان، أما إن لم يكن عقد بينكما فالشيطان جاهز. وكم من اغتصاب شركة، وكم من اغتصاب بيت بسبب الأمور مسيبة بلا عقد. أكثر المنازعات الآن شاري بيت من 30 سنة ما طوبه، كسل فقط، شاري ب30 ألف حقه 13 مليون. هلأ مالك البيت معقول طوبه؟ ما بيطوبه، بده فرق، بده 200 ألف، بده 500 مليون، بده 1 مليون. المال الحرام لو أنت طوبت بوقتها ما وصلت إلى ما وصلت إليه. أكثر المنازعات سببها طمع، والطمع سببه ما في قيد، ما في قيد. فإذا كل قرض بإيصال وبشاهدين، وكل اتفاق بعقد، وكل عقد بيع كبير بعقد مكتوب في كل الشروط، لا نصل إلى القضاء. أحياناً تسمع إنسان يمدح نفسه يقول لك: أنا ما بعرف المخفر. كلام طيب، ما بعرف القضاء، ما بعرف قصر العدل. لو أنصف الناس واستراح القاضي وبات كل عن أخيه راضي. يروى أنه عقب الحرب العالمية الثانية زعيم بريطانيا فسأل وزراءه وزيراً وزيراً، قال لوزير الصناعة: كيف الصناعة عندك يا مستر فلان؟ قال له: المعامل كلها مدمرة. سأل وزير الزراعة: كيف الزراعة عندك يا مستر فلان؟ قال له: الحقول كلها محروقة. سأل وزير الخزانة: كيف الخزانة عندك يا مستر فلان؟ قال له: خاوية على عروشي. سأل وزير العدل: كيف العدل عندك يا فلان أو يا مستر فلان؟ قال له: العدل بخير. فقال هذا الزعيم: كلنا إذن بخير. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 727 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 58 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآية 187. هتجد أن القرآن رجع تاني يتكلم عن الصيام. اقرأ معايا كده 187. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بص معايا في الآية كده، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أحل لكم معناها إن في شيء كان محرم وأحل، يعني أصبح حلال دلوقتي. إيه هو بقى؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني ليلة الصيام مش نهار الصيام، نهار الصيام صيام بالليل، يعني بعد المغرب بعد ما تفطروا أصبح يجوز المعاشرة الزوجية. الله، هو كان ممنوع قبل كده؟ أيوة، قلنا إن في الصيام كان في فترة تمرين على الصيام. كان النظام هو إن أثناء الصيام بالنهار لا يجوز الأكل ولا الشرب ولا المعاشرة، وبعد الفطار يعني بعد المغرب بيجوز كل ده إلى الفجر بشرط. اسمع بقى الشرط، إن الناس ما تنامش، اللي هيدخل ينام ويصحى يبقى لازم يبدأ صيامه وكأن الفجر أذن، لا هياكل ولا هيشرب ولا هيقترب من إيه، من زوجته أو بزوجها. فكان الواحد منهم يكبس عليه النوم ويبقى قاعد يفقر ومش قادر يفتح عينه وخايف ينام عشان وقت الصيام ما يطولش، إنه لو نام خلاص خلص الموضوع، مش هيتسحر، مش هياكل ولا يشرب ولا إيه يقرب من زوجته. اسمع بقى بيت الآية، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يعني إيه اختان؟ زي كسب اكتسب، خان اختان، يعني الخيانة. الله، معقول الصحابة كانوا بيخونوا؟ الخيانة دي يعني ده نقص، ما ينفعش الصحابة تخون. لا بصوا يا جماعة، الواحد يخون نفسه، ربنا بيقول، ربنا عارف ان انتوا كنتوا بتخونوا نفسكم مش بتخونوا بعض، لا يجوز تخون غيرك، لكن انك تبقى محتاج للنوم وتقعد تضغط على نفسك كده وتحرمها حقها في الراحة، انت بتخون نفسك، يعني بتحرم نفسك حقها في الراحة، مش بتظلم حد غيرك. كذلك نفس الكلام، عينك عمالة تغفل وتقول لا انا ما نمتش، لا ده انا بس قفلت عيني شوية بس، لا انت بتضحك على مين، انت بقالك ساعه بتنوم وبتتاخر. فهو ده معنى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، كنتوا بتقعدوا تجاهدوا نفسكم وتتعبوا نفسكم وتقولوا انا ما نمتش، ده انا نمت، انا فتاب عليكم وعفى عنكم، تم تخفيف الحكم ده وأحل لهم كل حاجة لغاية الفجر، سواء ناموا أو ما ناموش. يعني ممكن الواحد بعد التراويح يخش ينام شوية ويصحى يأكل ويعيش حياته عادي، والمعاشرة الزوجية كله مش عادي. إذن طريقة الصوم نسخت وتغيرت وتم تخفيفها، ربنا تاب عليهم من الحكم ده وعفى عما بدر منهم قبل كده من مخالفات، لأن بعضهم ما كانش قادر يلتزم بهذا الشكل الشديد جدا من الصيام، يقعد لك لا ما نمتش، ده بس قفلت عينيا. طيب ليه بقى؟ ليه تم تخفيف الحكم؟ وليه مش من الأول نزل حكم الصيام بالطريقة العادية اللي استقرت بعد كده؟ يعني هل الموضوع كان مستاهل ان يتعدل الصوم بالطريقة دي كذا مرة؟ يعني على مرحلتين. لما تقرأ الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ده سبب تخفيف الحكم، أن الرجال والنساء بعضهم لباس لبعض. اللباس هو الملابس، والملابس تغطي العورة، بالتالي من أهداف الزواج الأساسية جدا الإعفاف، الرجل يعف زوجته والزوجة تعف زوجها، زي اللباس ما بيغطي عورة الإنسان، كل زوج يغطي هذه الحاجة الغريزية في الآخر. لذلك الإسلام حث الرجال خاصة على التأكد من أن الزوجات في حال المعاشرة بيكونوا قضوا وطرهم، قضوا وطرهن. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا غشي أحدكم أهله فليصدقها، يعني فإن قضى حاجته ولم تقضي حاجتها فلا يعجلها، ما يستعجلش عليها، لازم المرأة هي كمان تاخد يعني تاخد تقضي وطرها زي ما الرجل بيقضي وطره. ودي قصة بقى طويلة جدا وفيها بقى إيه يعني كلام كتير. المهم إذن هذه المسألة

ربنا له في هذا حكمة، واحنا بنتدبر ونتفكر لعلنا نصل لحكمة ربنا او لجزء حتى من هذه الحكمة. طريقة فرض الصوم تدرجت في اشياء من الخفيف للشديد، وفي اشياء اخرى من الشديد للتخفيف. الصوم هيكون شهر كامل 30 يوم ورا بعض، ده صعب، ده شديد. ففرض الاول اياما معدودات، وشرحناها قبل كده، 3 ايام كل شهر ويوم عاشوراء. فتدرج في الحتة دي من التخفيف للتشديد عشان الناس ايه يطيقونه. وبعد كده تدرج من مسألة التخيير، يعني كان الاول اللي يطيق الصيام مخير، يا يصوم يا يطعم مسكين وما يصومش عن كل يوم. ثم لما الناس تعودت على الصيام بقى كذا شهر ورا بعض، خلاص سنة وشوية، نسخ الحكم ده وجي الحكم الأشد اللي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى الشهر ده هو ده اللي هتصومه، فمن شهد منكم شهر فليصوم. خدناها امبارح. أما في مسألة الامتناع عن شهوة البطن والفرج، فربنا شدد الأول في إن اللي ينام لا يستطيع إذا قام من النوم قبل الفجر ان يمارس اي حاجة من الشهوتين دول، البطن والفرج. ثم خفف الحكم. ليه؟ عشان الناس تشعر بالتخفيف. انه لو كان من اول يوم فرض نظام الصيام الطبيعي اللي هو من الفجر من الفجر للمغرب وبعد كده من المغرب للفجر كل حاجة مباحة، محدش هيشعر ان حصل تخفيف. فتم التشديد اولا ثم التخفيف عشان الناس تشعر بان ممكن جدا كان يبقى اشد من كده الصوم. فاهمين اقصد ايه؟ فتم التخفيف عشان الناس تشعر بالتخفيف. طيب، فشعر الناس انه صحيح ان الصيام اصبح اشد من ناحيه انه بقى الشهر كامل ورا بعض، لكن برضه هو حصل تخفيف مريح في مساله اباحه كل شيء من المغرب لغايه الفجر سواء ناموا او ما ناموش. فبقى الواحد منهم ممكن يريح ساعتين ثلاثه ويصحى يتسحر، لان ما كانش فيه زمان سحور، ما فيش سحور، نمت خلص الموضوع. فكان يعني مهم كان الواحد من دول يفطر، ولو نام بعدها بساعتين ثلاثة تبقى مصيبة، خلاص بقى يبقى هيصوم 22 ساعة او 23 ساعة، صعب قوي. طيب، نص القانون المادة القانونية اللي خفف بيها الحكم اهي: علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. خلاص، دي المادة القانونية اللي نزلت بالتفصيل بتوضح. باشروهن يعني الإنسان اسمه بشر. ليه؟ عشان عنده بشرة. ولا فينا حد عنده صوف؟ ولا فينا حد عنده شعر؟ شعر بمعنى زي الخيل والجمال، الجلد كله متغطي بشعر. اي احنا كلنا عندنا شعر طالع كده، بس بين الشعر والتانية مسافة، فاحنا يعتبر عندنا بشرة والبشرة طلع فيها بعض الشعر. لكن الخيل والجمال عندهم اللي مغطيهم كله شعر بالكامل، الخرفان صوف بالكامل. البشر عنده بشرة فيسمى بشر. باشرهن يعني البشرة على البشرة، كناية عن العلاقة الجنسية. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. خلاص، كل حاجة مباحة لغاية امتى؟ لغاية ما ننام برضو؟ لا، خلاص القانون الجديد: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني لغاية الفجر. طبعا انا مش هتطرق هنا للخلافات الفقهيه وطريقه حساب الفجر، وده ما يهمناش، يعني ده في التدبر ما يهمناش، ده له علماء وهم بيحسبوا الحاجات دي. طبعا هو في طريقه حساب للفجر، يعني في حاجه اسمها 18 درجه و16 درجه والكلام ده. لكن هنا في حكايه دمها خفيف جدا حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم نحكيها الحقيقه. عدي، سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، عدي ده من الصحابه، كان نصراني وأسلم. أبوه حاتم الطائي، أشهر العرب اللي هو بيضرب به المثل في الكرب، لكنه لم يدرك الإسلام.

عدي بقى ايه لما نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الواحد يقعد يأكل لغاية ما الخيط الأبيض يبقى من الخيط الأسود. فقال لك عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، راح جاب دبرتين، كل دبرة سودة ودبرة بيضة، فجعلتهما تحت وسادتي، خلاهم جنب الايه جنب المخدة بتاعته، وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من الأسود، فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، وفي رواية إنك لعريض القفا، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. طبعا الراجل كده إيه يعتبر يومها يعني صيامه باظ، لأنه فضل قاعد لغاية مدة وقاعد جوه بيته. لا، مقصود بيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بياض الإيه النهار من سواد الليل. المهم الفجر ابدأ الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى ابدأ بقى ايه الصيام وأتم الصيام إلى الليل. الليل أوله هو المغرب، ده أول الليل، يبقى مقصود بقى لغاية المغرب. بداية حساب الليل بقى من غروب الشمس. طيب كمل بقى معايا الآية. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. رمضان بقى فيه عبادات مصاحبة للصيام، منها عبادة الاعتكاف. والاعتكاف يا جماعة عشان تفهموا، هذا فيه تشبه بالملائكة، الإنسان بيتفرغ لذكر الله تماما، بيتفرغ من كل شيء، لا يشتغل ولا يتابع أخبار ولا لازم ينقطع كده عن للعبادة، صلاة وذكر وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والدعاء. حتى أنا بقول للناس اللي بيقرأ في كتب دينية بيقرأ في السيرة بتاع ما يقراش حتى في الاعتكاف. الاعتكاف تفرغ للقرآن. السنة إن الإنسان يعتكف العشر الأواخر، ومن الممكن العشرين الأواخر، وده عمله النبي في آخر سنة في حياته، لكن قبل كده كان بيعتكف العشر أيام. بعض العلماء قالوا الإنسان كل ما يدخل المسجد في أي وقت ينوي الاعتكاف، يقول نويت الاعتكاف، حتى لو هينتظر خمس دقائق قبل الصلاة يخليهم دول الاعتكاف، يقعد يقرأ فيهم قرآن ولا حاجة ويذكر الله، وده ياخد ثواب اعتكاف. لكن طبعا ده مش الرأي اللي عليه إجماع، يعني الإجماع أن أقل حاجة في الاعتكاف يوم بليلة، مش إجماع، الجمهور أسف، الجمهور يعني معظم العلماء. المعتكف في رمضان قلنا بيقعد حوالي بيقعد 10 أيام، بياخد ثواب على الاعتكاف نفسه، يعني على تفريغ نفسه وعقله وقلبه من أي روابط تربطه بالدنيا. فحتى وهو نائم في المعتكف بياخد ثواب، يعني الثواب بتاع الاعتكاف منفصل عن ثواب الصلاة والذكر وقراءة القرآن. مجرد انه معتكف وقاعد ما بيعملش حاجة بياخد ثواب، لانه مفرغ نفسه تماما لله، حتى هو نايم بياخد ثواب. النساء تعتكف في المساجد بس في مكان منفصل عن الرجال. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعمل لهم خيام داخل المسجد عشان ما يعني ما يقعدوش ولا يناموا قدام الرجال، يعني ما ينفعش. حتى الرجال الافضل ان النوم يكون داخل خباء، خباء يعني ستارة كاب تنزل تخبي تستر الشخص وهو نايم، لان النوم عورة، مش مفروض انسان ينام قدام الناس الا اذا كان في مكان النوم، يعني غرفة نوم فيها اكتر من شخص ممكن تنام قدام الناس، خلاص دي غرفة نوم، هذه مخدع بيسموه. طيب عموما من مبطلات الاعتكاف هو المباشرة. المباشرة يعني اللي قلنا العلاقة الزوجية. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومعقول حد يعمل كده في المسجد؟ الاعتكاف في المسجد، أنت معتكف في المسجد، لكن ممكن أنت يجوز لك أنك تخرج من المسجد للضرورة. واحد مثلا محتاج يروح البيت عشان بيدي والدته الدواء ويرجع على طول،
يروح البيت عامل لأي سبب، عايز ياخد مثلا دش يخش الحمام، والمسجد مفيش فيه الإمكانيات دي، فبيروح البيت. بس ما ينفعش يقعد في البيت، مفيش قعاد، بتخش تقضي حاجتك وتطلع على طول. ده بقى المقصود، ما ينفعش يباشر زوجته أثناء الاعتكاف. تمام؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. في القرآن إذا كان هناك أمر أو شيء ربنا بيجيزه بيحله وقال تلك حدود الله، هيقول معاها فلا تعتدوها. وإذا كان هناك نهي عن شيء ربنا قال تلك حدود الله، هيقول لا تقربوها. يعني ربنا بيقول يجوز تعملوا كذا وكذا، ده اللي يجوز، ما تعدوش بقى الحد الجائز ده، لا تعتدوا، ما تعديش الحد اللي ربنا أجاز لك فيه. فعند الجواز يقول لك فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أو ربنا يقول لك ممنوع تعمل كذا، ده ممنوع، يعني ما تقربش من الممنوع، فيقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربوش منها. مفهوم؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. آياته هنا يعني تشريعاته، ربنا بيوضح لنا الحلال والحرام علشان نتقي. التقوى الشرعية يعني ايه؟ عشان نتقي الوقوع في المخالفات اللي تبطل العبادات. ما هو مش كل حاجة تبطل العبادة حرام، يعني حتى لو مش حاجة هتدخل الإنسان النار، أنا محتاج أتعلم ديني، محتاج أعرف مبطلات الاعتكاف. يعني أنا لو حصل حاجة أبطلت الاعتكاف مش هخش النار، يعني ما عملتش ذنب يعني، بس مش هاخد ثواب الاعتكاف. مبطلات الوضوء، هو الواحد لو بطل وضوءه بيخش النار؟ لا، لكن أنا محتاج أعرفها علشان أتقيها، عشان عبادتي تكون سليمة. كذلك يبين الله لكم آياته، التفاصيل والتشريعات بتاعة العبادات، لعلهم آياته للناس لعلهم يتقون، عشان يتقوا التقوى الشرعية ويتقوا إبطال هذه العبادات غصب عنهم. الآيات اللي احنا بنتكلم فيها دي يا جماعة مرتبطة بإيه في النصف الأول من البقرة؟ احنا كده خلصنا على فكرة الحلقة، بس هنخلص بفزورة، مين يعرف؟ احنا خدوا 30 ثانية واكتبوا لي في التعليقات بتاعت اليوتيوب والفيسبوك، اللي هو دول اللي بقدر اقراهم. آية زي اللي احنا تدبرناها النهاردة مرتبطة بايه من النصف الاول من البقرة؟ مش احنا قلنا ان البقرة زي المراية، تتنيها من النص تجد النصف، النصف الثاني تطبيقات على النصف الاولاني. يلا تفضلوا جاوبوا بقى. آية زي النهاردة كده. ها يلا فزورة، هنشوف كده التعليقات بتاعتكم. مين عارف؟ لا مش إياك نعبد وإياك نستعين، بقولك في البقرة التقوى. لا أحكام، ها أحكام صح. وبعدين يعني أي آية؟ الآية دي مرتبطة بأي آية في النصف الأول من البقرة؟ هدى للمتقين. لا واضح ان مش عارفين، خلاص اقولوا بحماركم. لا طب هغششكم، لا مش قصة بقرة، مش قصة بقرة بني اسرائيل. الدعاء بتاع سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، ها مين؟ ها انا قربتها لكم قوي اهو بقى. يا جماعة تجيبوا لي احباط ولا عشان انا هقول، يمكن عشان الوقت متأخر وانتوا نايمين شوي. خلاص لا لا لا طيب خلاص الحمد لله، وفرتوا عليا، وفرتوا عليا الجائزه. قتل ايه؟ لا طيب خلاص اتفضلوا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا. ربنا بيورينا المناسك اهو وكيفية أداء المناسك، صح ولا لأ؟
احنا اتكلمنا عن الصيام وعن الدعاء وعن الاعتكاف ومبطلات الاعتكاف، افتكروا ده دايما كده باستمرار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد برضه. يعني احنا برضه همعيش، انا مضطر ان انا استمر في تأجيل وقت الدرس ساعة الفترة دي بس، عشان انا على سفر دلوقتي والوضع صعب شوية ان انا اقدر ارجع في وقتي. اللهم انا نسأل

0: الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، والصلاة والسلام على حبيب الواحد الأحد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا بأن الله تعالى لم يكن له كفوا أحد. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مع بداية العقيدة مع الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه، أمين. من يسمع بلفظ الجلالة الله قد تخطر بنفسه خواطر يخاف منها. ماذا قال الإمام الغزالي عن تنزيه الله سبحانه وتعالى وعن وصفه جل وعلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ما تحدث به الإمام الغزالي رضي الله عنه عن تنزيه الله عز وجل هو عقيدة أهل السنة التي اتفق عليها أئمة الإسلام عامة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما بين الله عز وجل في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، وبالتالي ينبغي الإنسان أن يتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يتصف بجميع صفات الكمال ويتنزه عن جميع صفات النقص، فكل نقص ينزه عنه الله سبحانه وتعالى، وهذا إجمالا، وكل كمال هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والأمر حينما يخطر على الإنسان مثل هذه الواردات، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك هو من وساوس الشيطان التي يلقيها للإنسان كشبهة تحاول أن تكون حاجزا لهذا الإنسان عن إكمال مسيرة التوحيد التي كما قلنا هي امتداد لهذه الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، ثم يقول له من خلق كذا، يقول الله، يعني في نفسه الإنسان يجيب عن هذا التساؤل. ثم يقول له الشيطان من خلق الله، قال فإذا رأيتم ذلك فاعلموا أنه شيطان يقال له خزنب فاستعذ بالله. إذا الإنسان مر عليه هذا الخاطر، إذن هذا من وساوس الشيطان ولا شك، لأن الإنسان يجب أن يعلم كما قال الأئمة بعبارات مختصرة حول هذا التنزيه، قالوا مهما خطر ببالك فهو من وهمك وخيالك والله بخلاف ذلك. لأن العقول في الأصل، العقل له طاقة، ولا يمكن للعقل البشري أن يتصور إلا ما يراه أو ما يقع تحت إدراكه. أما ذات الله عز وجل فهي فوق أن تدرك بهذه العقول المخلوقة، ولذلك لا ينبغي أن نعمل هذه العقول في ذات الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره، وفي رواية أخرى فتهلكوا. فإذن الإنسان قد يضل بهذا التفكير. الإنسان الذي إلى الآن مع كل هذا التقدم العلمي الذي تشهده البشرية لم يستطع أن يدرك أسرار نفسه وأسرار كيانه، وهو مخلوق، وهو مخلوق ضعيف أمام هذا الكون الهائل، فكيف يتطاول هذا الإنسان ليدخل في أن يفهم ذاتا غير مخلوقة وهي الذات الخالقة؟ فإذا الإنسان لا ينبغي أن يعمل العقل في هذا الجانب، فكل ما يخطر على بال الإنسان إنما هو تصور هذا العقل المحدود. لا شك أنه لا يمكن أن يكون هذه الأوصاف أو هذه التخيلات أن تكون من أوصاف الذات الإلهية القدسية المبرأة عن كل نقص وعن كل ما يشبه الحوادث. لذلك مسألة يعني التفكر في هذا الأمر ينبغي أن نعلم أنها من وساوس الشيطان، وينبغي أن نعلم أن العقل له حد ينتهي إليه،
0: له قاصر،
1: وبالتالي ينبغي أن لا نعمل هذا العقل فيما ليس هو من وظيفته أساسا.
0: مولانا يقول لإمام الغزالي رحمه الله تعالى في تنزيه الله تعالى، يقول ولا تكتنفه السماوات وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قال، أي قاله الله تعالى، وبالمعنى الذي أراده الله، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات على العرش. ما معنى ذلك؟
1: نعم، أولا الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وهو خالق المكان، والعرش مخلوق لله عز وجل،
0: ولا يعقل أن يحتوي المخلوق الخالق،
1: لا شك. فإذا الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، هو الغني الحميد، وبالتالي المخلوقات هي المفتقرة إلى الله عز وجل، وليس الله سبحانه وتعالى بحاجة لهذه المخلوقات، والعرش مخلوق من هذه المخلوقات.
0: نعم.
1: وبالتالي صفات الله تعالى قديمة أزلية قبل وجود الخلق، وهي باقية بعد وجود الخلق. فإذا الله سبحانه وتعالى إذا اعتبرنا صفة الاستواء هي صفة من صفات الله القديمة، أن الله تعالى استوى على العرش قبل وجود العرش، كما نقول أن الله تعالى رازق قبل وجود الرزق
0: طبعا،
1: وخالق قبل وجود الخلق، فهو مستوى على العرش قبل وجود العرش، وهو على ما عليه كان. فإذا الله سبحانه وتعالى صفة الاستواء على العرش لا تعني الاستقرار على هذا العرش، ولا تعني الحاجة إلى هذا العرش، كما أن الله تعالى خالق وهو قبل وجود الخلق، وهو رازق قبل وجود الرزق، كذلك هو مستوى على العرش قبل وجود العرش. لماذا؟ لأن العرش مخلوق له حد ينتهي إليه، العرش محمول للملائكة، وهكذا. فكيف يكون الله سبحانه وتعالى محتاج لهذا المخلوق الذي يحتاج إلى الملائكة الذي تحمله؟ فإذا لا يمكن أن يتصور. لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه، نحن كما نعلم أن أئمة الإسلام ذهبوا إلى مذهبين في هذه الصفات، وكلا المذهبين في الحقيقة هو مؤداه إلى تنزيه الله عز وجل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها.
0: نعم.
1: عندنا أهل السنة والجماعة الأئمة، عندنا مذهب السلف ومذهب الخلف. مذهب السلف يؤمنون بالنصوص هذه
0: مسلمين لها،
1: مسلمين كما قال الإمام محمد بن الحسن وغيره، قال نؤمن بما ورد عن الله على مراد الله.
0: نعم.
1: ونؤمن بما ورد عن رسول الله على مراد رسول الله، بحيث أن الإنسان لا يدخل في التعطيل ولا يدخل في التجسيم، وإنما يفوض هذا الأمر على علم الله عز وجل، لأننا نحن لا نعلم، لأن إدراك حقيقة الصفات فرع عن إدراك الذات، ومن كان يجهل الذات سيجهل حقيقة الصفات، وبالتالي لا ندخل في حقائق الصفات في هذه الحالة، لأنه معنى ذلك سندخل في البحث في الذات، ونحن نهينا عن ذلك ولا نستطيع ذلك أصلا، وإلا دخلنا إلى دائرة الهلاك التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلكوا تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره. فإذا من هنا العلماء ذهبوا إلى مذهبين، المذهب الأول يقول نؤمن بهذا، نؤمن أن الله تعالى استوى على العرش استواء ليس استواء استقرار ولا حاجة إلى هذا العرش، وإنما استواء يليق بجلاله وكماله كما أخبر، لأنه هو مستوى على العرش قبل وجود العرش، لأنه صفة قديمة أزلية من صفات الله سبحانه وتعالى على مراد الله عز وجل. ونقف عند هذا الباب، وكما قالوا تفسير هذه الآيات قراءتها إمرارها على ذلك، ونحن لسنا نكلف في هذا الأمر. وقد يقول قائل كيف هذا الأمر والله تعالى خاطبنا بالقرآن لنفهم، هناك آيات خطب بها الإنسان اختبارا لإيمانه، فهناك بدايات السور ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ألف لام راء، وكل هذه البدايات للسور الأحرف التي بدأت بها السور الإنسان لا يدرك معناها، وإنما يؤمن بها على مراد الله عز وجل. وكذلك هنا في هذه المسألة، إذن إما أن نفوض علمه إلى الله تعالى، وهذا ما عليه سلف الأمة غالبا، وهناك من أول في السلف، وإما أن نؤوله على معنى يليق بجلال الله عز وجل، بحيث يؤدي بنا إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى وينسجم مع صفات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فممكن بهذه الحالة أن يقول الإنسان كما قال المتأخرون أنه استولى على العرش، أو أنه سبحانه وتعالى، بمعنى لأن الاستواء كلمة لها معاني كثيرة، ومن رجع إلى لسان العرب فالمعاني كثيرة، لكن ليس كل معنى من معاني هذه الكلمة يليق بجلال الله عز وجل.
0: نعم. يختم الإمام الغزالي بموضوع التنزيه فيقول: وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان. وهذا ما ورد من خلال تفسيركم لتنزيه الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا كذلك مسألة الله سبحانه وتعالى لا تحل به الحوادث،
0: طبعا
1: لأنه لو قامت به الحوادث لكان حادثا
0: نعم.
1: لكان حادثا
0: نعم.
1: وكذلك لا يحل هو في الحوادث لأن الله سبحانه وتعالى غني عنها، فلذلك قدم الله عز وجل وأزلية الله سبحانه وتعالى، وهو الذات المستغنية عن كل شيء، فهو قائم بذاته مستغن عن كل شيء.
0: يقول في ذاته معلوم الوجود بالعقول.
1: نعم.
0: معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار من
1: نعم.
0: خلال خلقه جل وعلا.
1: نعم، يعني بالبصيرة وبما شبه ذلك، ولكن الإنسان لا يدرك ذات الله سبحانه وتعالى ولا يحيط بها، وخصوصا في هذه الدنيا، وأن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، بمعنى أن الإنسان يرى الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية في الآخرة، لكنه في هذه الدنيا هو محجوب عن هذه الرؤية، ولكن يرى الله سبحانه وتعالى من خلال آثاره. والإنسان ليس كل شيء، هناك من الناس من يقف عند مسألة يقول: أنا لا أؤمن إلا بالمحسوس، أو هناك طرائق العلم من خلال الحواس.
0: نعم.
1: فيقول: أنا من لا يدخل تحت الحس لا أؤمن به. هكذا بعض الناس.
0: وأين عقله؟
1: فهؤلاء الناس يكذبون أنفسهم في كثير من الأمور التي يؤمنون بها، فالإنسان يؤمن بالهواء ولا يراه، ولكن يرى آثاره. كذلك يؤمن بالكهرباء لا يرى الكهرباء حقيقة وهي تسلك في السلك الكهربائي، ولكن يرى آثارها، وهكذا. فهناك مسائل كثيرة يؤمن الإنسان بها. الآن في الغرف مثلا، في كل غرفة هناك أصوات.
0: نعم.
1: الأصوات هذه الآن
0: نحن لا نسمعها،
1: ولكن لو فتح الإنسان مذيعا لوجد أصوات كثيرة موجودة مبسوسة في هذا الجو. فإذا الإنسان يؤمن بهذه الأشياء ولا يراها. ذكر بعض العلماء أن أحد من تشبع بنزعة الإلحاد من الأساتذة دخل يوما على طلابه،
0: نعم،
1: وأخذ يريد أن يتدرج بهم إلى أن يصل بهم إلى منزلق الإلحاد،
0: كما يفهم.
1: فقال لهم وهو يقف أمام اللوح،
0: نعم،
1: قال لهم: هل ترون اللوح؟ قالوا: نعم. قال: إذن اللوح موجود. هل ترون الطاولة؟ قالوا: نعم. قال: إذن الطاولة موجودة. هل ترون فلان؟ قالوا: نعم. قال: إذن فلان موجود. هل ترون الله؟ قالوا:
0: لا.
1: قال: إذن الله غير موجود. فإذا بطالب
0: يرفع
1: أصبعه ويقول للطلاب: هل ترون عقل فلان؟ قالوا: لا. قال: إذن هو بدون عقل. فليس كل أمر من الأمور لا نراه معنى ذلك غير موجود. أكثر المسائل التي يؤمن بها الإنسان اليوم نتعرف عليها من خلال آثارها. فآثارها كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فإذا لا بد لكل حادث من محدث. هذا أمر بالفطرة. لو أن إنسان دخل إلى بيت فوجد هذا البيت فيه غرفة نوم وفيه غرفة ضيافة وفيه غرف أخرى،
0: من نسق هذا؟
1: مباشرة يقع في نفسه أن من الذي نظم هذا التنظيم، وأن هناك من صانع حكيم هو الذي نظم وهو الذي رتب وإلى آخره. الإنسان يستبعد أن تكون علبة الكبريت على صغر حجمها من غير صانع،
0: نعم،
1: فكيف يريد أن يقنع نفسه وأن يقنع الآخرين أن هذا الكون بما فيه هو بغير صانع؟ فلا يمكن للصدفة أن تحدث هذا
0: أبدا،
1: لأن كما يقول حتى أحد فلاسفة الغرب،
0: نعم،
1: قال: لنفترض أن الصدفة هي التي صنعت الرجل، لنفترض،
0: نعم،
1: ولكن هل صدفة أخرى هي التي صنعت المرأة ليبقى استعمار هذا الكون وليبقى استمرار هذا الكون، فإذا لا يمكن هذا الأمر. أحد الفلاسفة كان متشبعا بالإلحاد، وفي فترة من الفترات وهو يجلس في بيته إذا به تقع منه التفاتة على رأس ابنته الصغيرة، فيتعجب من التفاف شكل الأذن.
0: سبحان الله،
1: هو ملحد. ولما جلس إلى هذه الحالة فدفع نظره عن ذلك وأراد أن لا يتفكر في هذا الأمر، ولكن ألحت عليه الفطرة في هذا الأمر
0: أن يتفكر،
1: فتعجب، قال أن هذا التفاف الأذن بهذا الشكل ليس من الصدفة. ومباشرة إذا به يعود إلى تلبية نداء الفطرة ويقر أن هذا صناعة إله حكيم قادر. فإذا ليس هناك شيء في الكون ممكن أن يكون الصدفة. فلذلك الإنسان يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأن كل حادث لا بد له من محدث، وأن الحادث لا بد له من محدث، لا بد أن ننتهي إلى ذات قديمة لا أول لها
0: ولا آخر
1: وليس لها محدث، هي التي خلقت وسوت وأبدعت هذا الكون
0: جل جلال الله. إذن المتكبر الأعمى البصيرة هو الذي يلحد بالله سبحانه وتعالى ويجحد نعمه ويقول إنه ليس موجودا.
1: وهذا الإنسان حتى في هذه الحالات
0: لم يعد إنسانا،
1: في مأزق ويصرخ يا الله.
0: أي والله،
1: ومن حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، لأن كما قلنا الإيمان بوجود إله قادر هذا أمر مركوز في الفطرة،
0: فطر عليه
1: لا يمكن إلا وإن حجب نداء الفطرة أحيانا، لا بد أن يظهر في أحيان كثيرة عند هذا الإنسان.
0: إذا انتهينا في حلقة اليوم من موضوع تنزيه الله جل وعلا بأنه ليس كمثله شيء، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو على كل شيء قدير. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا كلام يريد الحق به سبحانه أن يخبر أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التي صاح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آذانكم لم تكن صيحة مفاجئة للكون، ولكنها صيحة بشر بها على كل لسان رسول. وإذا كنتم قد بعدت صلتكم بالرسل والأنبياء وكنتم على فترة من الرسل، فإن بجواركم أهل كتاب في المدينة يعلمون هذه الحقيقة التي جاء بها رسلهم مؤكدين للعهد الذي أخذه الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلقهم واستعمرهم في الأرض ليكونوا موهوبين من قدرة الله قدرة، ومن غنى الله غنى، ومن علم الله علما، ومن حكمة الله حكمة، ومن رحمة الله رحمة، ومن قاهريات الله قهرة، لأن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن وجد فيه هذه المتكاملات وإن كانت متناقضة. فالإنسان منا حين يرحم ولده إن لم يقص عليه مرة فأبوته ناقصة. إذن فلا يكفي أن يكون المهيمن على الخلق من الخلق رحيما فقط، وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضا، لأن الموقف قد يتطلب القهر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطبع خلقه على خلق واحد، ولكنه يريد أن يجعلهم ينفعلون للمواقف. فالموقف الذي يتطلب رحمة يكونون رحماء، والموقف الذي يتطلب قسوة وشدة يكونون قساة. ولذلك يكون في المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلم يطبعهم على شدة لأن المواقف قد تتطلب الرحمة، ولم يطبعهم على رحمة لأن المواقف قد تتطلب شدة. إذن فقول الحق كذلك: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لم يجعل الحق المؤمن ذليلا على الإطلاق ولا عزيزا على الإطلاق، ولكنه جعله ذليلا على أخيه المؤمن، لين الجناح رحب الأخلاق، وجعله عزيزا على الكافرين المتأبين على الله. إذن فالحق يريد من خلقه أن يكونوا على خلق الحق سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الرسول: تخلقوا بأخلاق الله. فلله قدرة تستعمل بحكمة، فخذوا مني قدرة واستعملوها بحكمة. ولله علم، فحاولوا أن تكونوا عالمين. ولله رحمة، فحاولوا أن تكونوا رحماء. والله جبار، فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا، لأن سياسة الأرض وسياسة المجتمع لا تصلح إلا بهذا. وما دام الحق قد أراد من الخلق أن يعمروا هذا الكون، فلا بد أن يضمن لهم منهجا سليما يتركز في افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن نحن أخذنا منهج الله الذي سميناه بقانون العرف الحاضر قانون صيانة، فلنفعل ما قال الله افعلوا، ولنترك ما قال الله لا تفعلوا. إن صلعنا ذلك أدت الآلة الإنسانية مهمتها كما يريدها الله. والفساد إنما ينشأ من أنك تجعل الأعمال التي في نطاق افعل تجعلها أنت في نطاق لا تفعل، والأعمال التي يجعلها الحق في نطاق لا تفعل تجعلها أنت في نطاق افعل. فإن طلب أن نقيم الصلاة بفعل صلوا لنجعلها في نطاق لا تصل، إن طلب منا أن لا نشرب الخمر ونهان نجعلها في نطاق افعل. إذن فالخلل الإيمان الذي يحدث في الكون ينشأ من نقل متعلقات افعل في لا تفعل، ومن نقل متعلقات لا تفعل في فعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فقد ترك الله لاختيارك إباحة تفعلها أو لا تفعلها، ولا يفسد الكون بشيء منها. وإذا ما نظرت إلى منهج الله في فعل ولا تفعل وحصرتها وجدت ما تركه الله بدون افعل ولا تفعل أكثر مما حصره الله في إيه؟ افعل، فهو لم يقض على حريتك، لم يقض على اختيارك، وإنما فقط ضبطك ضبطا محكما فيما ينشأ فيه فساد الكون. أما الذي لا ينشأ منه فساد فإن شئت فافعله وإن شئت فاتركه. هذا المنهج لا بد أن يزود الله به خلقه من لدن آدم، ثم يواصل هذا إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ لماذا؟ لأن الإنسان من الغفلة بمكانة، بحيث الشيء الذي يحدد حريته وحركته في فعل ولا تفعل يحاول أن يتناساه مرة حتى ينساه. فيشاء الحق أنه بعد كل فترة يرسل رسولا ينبه إلى قانون صيانة الإنسان. ولذلك أخذ الله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن فكل رسول سابق أخذ الله عليه العهد أن يأتي الرسول بعده فيجعله أول المؤمنين به. طب إذا لم يدركه، إذا لم يكونوا متعاصرين، يعطي منهجه لمن يتبعونه حتى إذا ما جاء رسول على من تبع الرسول السابق يكون قد علم مقدما أن رسولا سيأتي، وأنه يجب من كمال إيمانه أن يؤيد ذلك الرسول. الذين آتيناهم الكتاب، المقصود بهم التوراة والإنجيل، لأن دول الديانتين العظميين اللي سبقوا الإسلام، يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالبشارة به وبالإخبار عنه وبالنعت لشكله وصورته. أظن ما فيش أكبر من كده. فإذا كنتم أنتم يا كفار قريش على فترة من الرسل، فبجواركم قوم هم أهل كتاب يعرفون ذلك الرسول. ولا شك أن إخوانكم الذين يشاركونكم في الشرك من الأوس والخزرج يسمعون هذا من أهل الكتاب، أنه قد أطل زمان نبي سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إذن فالصيحة الإيمانية على لسانه صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون. طب وما الذي دعا؟ إذا كانوا هم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا؟ قال لك الآفة في البلاغ عن الله أن نأخذ البلاغ عن الله الذي يجمعنا على منهجه، أن يأخذ المبلغون عن الله اللي هم القائمين بأمر البلاغ في الناس يأخذون من ذلك سلطة زمنية لهم. يبقى الفساد جاي منين؟ مش من المنهج، إنما المبلغين للمنهج يروا أنهم أخذوا حظهم وجاههم ومتعهم ونعيمهم، وأن كل شيء يرد إليهم، التقاضي يرد إليهم، والخصومات ترد إليهم، والحكم في الدماء يرد إليهم، والأمر في الصدقات يرد إليهم، كل ذلك مردود إليهم. فماذا يصنعون؟ يألفون هذا اللون من الحياة. فإذا ما جاءت دعوة جديدة لتسلب منهم هذه السيادة، الأول يأيد نفسهم بأن حيجي رسول وبتاع علشان يطمنوا سيادتهم. فإذا ما جاء الرسول بالفعل يقول لك جه اللي حيسلب منه السلطة الزمنية والسيادة، فيروحوا معجينه. إذن فالآفة هو أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم تدعى أنها سلطة الله. ولذلك لو نظرنا إلى التاريخ الدياني في العالم نجد أن السلطة الزمنية في الدين الذي سبق الإسلام هو الذي أتعب

وجد انها كره. الله، تبقى اذا الشمس هي مصدر الحراره ومصدر الدفء ومصدر النور ومصدر الاشراق، ما هو ده اصلا وان لم نعلم هذا. انما بعدين بناخذ من المقدمات ونصل نحن الى هذه النتائج. حين نصل الى النتائج يقال اكتشفوا كذا. هذا تعبير فطري دقيق، ما قالوش افتكرنا كذا، انما ايه؟ اكتشفنا كذا. ما اكتشفنا انه كان موجود في الايه؟ في الكون، بس مش عارفينه. عدم معرفتك به قصر في الفائده لك، ولا انت انتفعت ارضا بالفلك الكل ده والشمس والمجموعه والدوره؟ انتفعت بها ولا ما انتفعتش؟ انتفعت بالشمس ولا ما انتفعتش؟ عدم علمك بها ما منعش ان تنتفع بها. الامي الذي يعيش في قريه او البدوي الذي يعيش في صحراء حينما تذهب له الكهرباء، الا يضع اصبعه على على على اي زر من الازرار فتطلع الكهرباء؟ استفاد ولا ما استفادش؟ يعمل الموجه كده تجيله الموجه الاولى ولا الموجه الثانيه ولا الموجه الثالثه، يعمل كده المسجل يسجل ومره يقول له الله، انتفع ولا ما انتفعش؟ ولكن ايعلم هو لماذا اذا عصل وضع ايده على الزر بتيجي كهرباء؟ ما يعرفش الحركه دي بتيجي ازاي، الموجب والسالب، وايه الموتورات اللي عماله تعمل، وايه المهندسين اللي قاعدين، وايه المصانع اللي عماله تصنع الات الضغط، ما يعرفش عليه الا انه تستفاد ولا لا. اذا فنحن نستفيد بما في الكون من اسرار وان لم نعلم هذه الاسرار. لكن حين يشاء الله سبحانه ان ينبت سرا في كونه، وللكون اسرار تولد كما يولد الناس، يعني ده يتولد النهارده. طب افرض انهم ما كانوش يبحثوا فيه وميلاده جاء، يقوم ربنا يعطيه لهم صدفة، يقول لك ده كان بيبحث في كذا وبعدين وقع عليه الصدفة. هي صدفة دليل على أن ميلاد السر قد جاء ولكن مقدمات عملهم ما جاتش، يبقى هو بيعمل في سكة ويجي له سر تاني. ليه؟ لأن ميلاد السر جاء ولكن بحثك عن السر لم يجئ. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن فعلم الله في أسرارك، ومتى تحيط أنت به؟ إذا شاء الله أن تحاط ويولد ذلك السر. فإذن كل شيء له مقدمات في الكون مبثوسة تؤدي إلى سر. قد يأتي ميلاد السر وأنت لم تبحث في المقدمة، يوم يقول لك خد البنسلين صدفة، خد قاعدة إرشميدس اللي عليها الغواصات والبواخر صدفة، الله، خد قانون الجاذبية التفاحة وقعت صدفة، الله، ميلاد السر جاء وبحثهم لم يجئ، يوم لازم إيه؟ لكن الأشياء التي لا مقدمات لها في الكون، يعني ما فيش مقدمة تطلع النتيجة، دي محدش يقدر يعرفها أبدا إلا إذا أخبر الله بها. ولذلك يقول هنا: ولا يحيطون، أي خلقه، بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ده نوع تاني بقى خلاص، لذلك دول ما بيعلموش غيب. بقى انت لما تدي ابنك تمرين هندسة عشان يحله، نقول انه علم غيب ولا خد من المعطيات وطلع النتيجة؟ يبقى ما خدش اهو. ده: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه، لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. دي مسائل ملهاش مقدمات ايه، ملهاش مقدمات ابدا. حق سبحانه وتعالى جاء فحكم بمنهج السماء شيئا وترك الناس أحرار في شيء. الأشياء التي لها مقدمة في الكون وتبحث في الألف عشان توصل للياء سبها، ما حكمهاش، قال لك ابحث كما شئت في كون الله وانظر إلى الآيات في الكون عشان تستنبط منها أشياء كثيرة أوي. لكن الشيء اللي ملوش مقدمات في الكون وأهواءنا هي اللي هتحكم فيه، مسكه الله بقانون افعل ولا تفعل، لأن أهواءنا هتختلف. انت تعوز كذا وانا عوز كذا، وما دام انت تعوز كذا وانا عوز كذا تبقى قوانا متعانده مش متسانده، يقوم يجي الخراب في الكون. لكن الشيء اللي له مقدمات واحد وتنشا اثنين واثنين وتنشا ثلاثه واربعه، هنتفق فيها غصب عنا ولا لا؟ تبقى اذا ما فيش خلاف، اذا الشيء الذي له مقدمات يمكن ان تستنبط منها نتائج لتصبح مقدمات ثانيه يستنبط منها نتائج ثانيه، هنتفق فيها ولا لا؟ تبقى السماء ما تتدخلش فيه، تقول والله دي نشاطات ذهنكم بقى وانا مطمئن على انكم مش هتختلفوا فيه. ليه؟ لانها بنت تجربه وبنت معمل، والمعمل

0: لا يجامل. والمادة ما بتقولش ده أولى ولا ده أولى، المادة تدي القانون. لا الروسي زي ما قلنا زمان ما فيش كهرباء روسي وكهرباء أمريكان، ما فيش كيمياء إنجليزي وكيمياء ألمان، إنما كل دي إيه؟ أشياء مستنبطة من المادة، والمادة صماء لا تجامل هتدي ليه. ولذلك قلنا إن يجب أن تتنبهم إلى أن في هذه المسائل اللي ما نختلفش فيه نسرقها من بعض. ده يحاول يسرق اللي عند مين؟ اللي عند الآخر، وياخده ويبعت جواسيس ويقول له شوف في الكيمياء عملوا ايه، في الانفعالات عملوا ايه، بنسرق. طب وفي الاهواء بقى بنبعدها، نعمل سدود نقول اوعى المبدأ ده يدخل البلد دي، اوعى. الله بقى المبادئ الاهوائية بنمنع ايه دخولها، والمبادئ المادية المبنية على التجربة والمعمل بنسرقها. فربنا قال انا عارف خلقي وحيعملوا هذه العملية، ولذلك سأتركهم احرار يطمحون طموحات العلم كما يشاءون في المادة، لأنهم هيضطروا منهم يتفقوا، ما فيش إنشأ خلاف هنا أبدا. لكن الأشياء اللي تختلف فيها الأهواء أنا هقول لا اعملوا كذا وعملوا كذا حسمته. وإذا قلت أنا اعملوا كذا وعملت كذا يبقى ما فيش حد مستذل لحد، يبقى أنا عملت دي ليه؟ لأن ربنا قالها مش لأنك أنت قلته. فإذا مسألة التعالي الإنساني مش هتتوهي، يوم كل شيء يتعلق بالأهواء والاختلاف فيه يعمله ربنا في إيه؟ في افعل. والشيء الذي لا توجد للأهواء فيه مجالات يقول ابحثوا ما شئتم. وإياكم أن تنظروا إلى آيات في الكون فتعرضوا عنها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بيلفتنا إلى أن كل آية وظاهرة نبص فيها بحكمة وإمعان، لأننا نستنبط منها إيه؟ نستنبط منها أشياء تريحنا. الله الرجل اللي رجل اللي اخترع عصر البخار ده ريح الناس ولا ما ريحش؟ كان شوف بقى على ما يجروا الأشياء والحمولات مش عصر البخار. طب والبخار قد من قال لك من آية بسيطة، كل واحد بيشوفه شاف القدر اللي هو بيعكبك عليه الغطاء بتاعه بيرتفع، لما طلعوا شوية بخار رفعت الغطاء، قال الله ده البخار ده له قوة يشيل الغطاء، طب ما نخليه قوة يعمل عجلة. الله لما اخترع العجله بدل ما كان يشيله ردبه ويتعبه جاب العجله وحطها تحت مش عارف الايه وحط 10 رادب، فبقت حركه واحد تساوي حركه مين؟ حركه 10. خدها منين؟ من انه نظر في الكون بامعان وتدبر. فلو اننا نظرنا في ايات الكون بامعان وتدبرنا ناخد خير ايه؟ ناخد خير كتير. لذلك ترك الله هذا الامر ايه؟ مشاع، وجعل للعلم في كل فروعه مجالات تسمى علما، لأن العلم أن تصل إلى حقيقة كونية خلاص واقعة وتستطيع أن تدلل عليها بحيث لا تخالف فيما بعد. دي اسمها قضية إيه؟ علم. في إيه بس في علم الدين؟ لا، علم الدين ده زاوية واحدة اللي هي بتحكم هوايا وهواك، إنما الشيء الآخر أنت أحرار في ابحث وده يسبق. ولذلك تجد فيها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ويمكن الكفر بيبقى أسبق إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المسائل. الله يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول الطموحات التي لها مجالات، يعني اعلموا أن باب العلم فيها واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف عظمة الإيمان النبوي، يجي عشان يفصل بين الاثنين. ليه؟ لأن الآفة اللي حصلت للمسيحية إن رجال الدين والمبلغين عن الله أصبحوا متكلمين عن الله ولهم كلام يقول هو ربنا عايز كده وهو مش عايز كده، فأراد رسول الله أن يحمي دينه من هذه الفئة. ماذا صنع؟ قال اعزلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء للسماء فيه حكم، وأمر خاضع للتجربة المادية والمعملية. السماء ملهاش دعوة بيه، هي خلقت لكم الحاجة وانتم بشطرتكم بقى إيه؟ شطرتكم ابحثوا. خلقت لكم الماء ونزلتها عذبة من السماء متقطرة جاهزة وبتجري في الأنهار، وبعدين تروح مسارب في الأرض، مرة تاخدوها من النهر ومرة ما تلاقوهاش في حتم تلاقوها ايه مخزونة لكم في الايه؟ في الأرض. تعملوا ترمبات تطلعوا، عايزين بقى انتوا ترتقوا وتترفعوا بقى، وبدل ما تروح لمجرى الماء وتجيب مية للبيت توصل المية لحد البيت بحنفيات، شغل مين؟ شغل عقلك بقى، شغل عقلك في الأمور المادية. ارفع المية كده في سهريج عالي اعلى من اعلى بيت عشان المية تروح بالانابيب تستطرق فتصل الى البيت، وبعدين اعمل محابس وحنفيات واعمل وكرة، ده طرف في الحياة. يبقى بيجي من دي من الطموح المادي. من الطموح المادي. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمي دينه من أن يتكلم فيما ليس من شأنه مبلغ عن الله. يقول له ايه مالكش دعوة انت بالحكاية دي ازاي؟ فيجي لهم بيلقحوا النخل. واحنا كلنا عارفين تلقيح النخل ولا لا؟ عارفين تلقيح النخل؟ بنجيب الطلع بتاع الذكر ونحطه في ايه؟ يقوم البلح تلقيح، يعني عملية إخصاب، بنجيب ذكورة وأناس عشان. طيب لما ما نلقحش نعم هو يبقى بلح برضو، انما ايه ليه؟ طب ما كان الاصول ما دام ما فيش تلقيح ما يجيش بلح خالص. قال لك لا، لان برضو الريح ساعه ما بيضرب في ذكر النخل بياخد شويه، انما هل تقضي التلقيح؟ يبقى كل واحده تاخد على قد يدك تبقى بتاع قد كده، انما لما انت بتجيب من هنا وتحط في البتاع بتدي لها كفايتها. الله، يبقى اذا بيطلع شيص على الاول. فشافهم بيعملوا عمليه، قال طيب انتوا لو ما لقحتوش، طب ما هو ينفع برضه. ليه؟ لان عنده ايه في القران وارسلنا الرياح لواقع. فقال ما يمكن احنا ارسلنا الرياح لواقع، انما انت مش ما بتشوفش كده ان في حاجات ثمر انت ما بتعرفش الذكر بتاعه ايه. طب ذكر البرقوق ايه؟ طب ذكر الخوخ؟ طب ذكر المشمش؟ طب ذكر الموز ايه؟ ها؟ طب ذكر العنب؟ ذكر الطماطم؟ انما انت عرفت بس ذكر البلح، مش كده ولا ايه؟ الله، يبقى اذا فيه ميكروبات ذكريه من الزوج الاول من الممكن للرياح ان تحملها وانت ما انتش عارف اصلها، ويمكن في نفس العود انت بتبحث عنها بره وهي في نفس الايه؟ في نفس العود، عود الذره. مش انت بتشوف عود الذره كده اول ما بيطلع بتطلع له بتاع شرشيبه من الوسط كده؟ السنبلة اللي بنسميها. طيب وبعدين مش بتلاقي كوز في حضن الورقة كده وطلع له شراشيب زي بتاع الدخان، مش كده؟ طيب اهو الهوى بيروح ضارب السنبلة دي فتنزل الطلح بتاع الذكورة على الورقة، الورقة تروح مدحرجاها كده لحد ما تيجي عند الايه؟ الشرشوبة دي، تقوم تلقحه، يقوم الكوز يبتدي ايه؟ يفتر. اللي الكوز ما بيطلعش له شراشيب يطلع ذكر ملوش، ما فيش. ولذلك لما انت تفتح كوز كده وتقول ما سمعتش مره، اقول لك دي سنه عجوز. يعني ايه سنه عجوز؟ حبايه هنا وحبايه هنا وحبايه هنا، مش مرصوص كده. لان الحبايه دي هي اللي طلعت الشوشه بتاعتها بره فخدت من الذكر، الثانيه فطسانه ما طلعتش ما يجيش لها اي حاجه. اهي دي في العود نفسه وسنبله القمح كمان. اذا فارسلنا الرياح على واقع للشيء القريب زي الذره وزي الغله، والشيء اللي احنا ما نعرفش له ذكر. انما الشيء اللي معروف له ذكر يبقى معناها انه من الثقل بحيث يقصر الهواء في حمله. خلاص، يبقى لازم من عمل مين؟ من عمل الانسان. يقوم يميزه كده ويعمل له ذكر والباقي ما يعملوش ذكر، فيبقى الرياح لواكح فيما يخف وايه الاول. فالرسول قال لو ما لقحتوش برضه هينفع، ودي تجربه ماديه لها دعوة بمنهج السماء دي؟ لا، ما لهاش دعوة بمنهج السماء. فلما عملوا كما أشار الرسول ماذا حدث؟ البلح خاب. فلما خاب، شوف بقى رجولة النبوة، يقول لا اوعوا تسمعوا كلام حد ولو كان محمد بن عبد الله في الأمور المادية التجريبية. اوعوا، حسم بهذا أن يتدخل رجال دينه في أمر من أمور الدنيا ليستقيم منطق الحياة وانطلاقها. ده اللي نفع الاسلام. ولذلك الاسلام يقول لك دين العلم، ان اردت العلم على حقيقته روح لمين؟ من الاسلام. انما العلم اللي انت عايز تعمله علم لكل حاجه حتى للتحديد لاحكام الاهواء ما ينفعش العلم فيها دي بقى، لان العلم يبتدي في الاشياء اللي لو بحثنا فيها نلتقي، مش في الاشياء اللي لو تعالى نختلف. يوم اذا الدين له حاجتين اتنين، الشيء الاول ايه؟ شيء تختلف فيه الاهواء، هواك وهوايا. يقوم الدين يعمل ايه؟ يتدخل ليحسمه بفعل، وبذلك ضمن رجولة المكلف. ما فيش حد بيستعلي على حد، انا بعمل دي مش لانك قلت لي، بل لان ربي وربك هو اللي قالك حاجة عبد. واذا خضعت انا وانت لالهي يبقى في دي رضادة، انما لما يكون هواك وهوايا مش معنى ابقى تابعك انت ولا انت تبقى تابعي، هنقعد بقى نقف لبعض. فإذا الأمور التي فيها أهواء تتدخل فيها السماء، الأمور التي فيها طموحات علمية تقول لهم السماء أنتوا إيه؟ فرسول الله يضع الأمر في ذاته. شو العظمة بقى؟ ويقول لا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي التجريبية المعملية التي لا تختلف فيها الإيه؟ لا تختلف فيها إيه؟ الأهواء. الجماعة دول اللي هم أهل الكتاب ما دام عندهم عهد وميثاق أنه إذا جاء نبي يصدقوه ويتبعوه ويؤمنوا بيه، قال لك لأنهم ركب سماوي يجب أن لا يتعارض. ما دام أنت بتقول السماء قالت لي وده بيقول السماء قالت لي، يبقى يجب أن لا يكون تناقض. لما تعملوا تناقض مع بعض تشككوا غير المتدينين في كلامه، لكن لما يكون تصدقوا يقول يا سلام جه نبي وحيعمل كذا وخلاص انتهت المسألة. الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهل عملوا بمقتضى هذه المعرفة؟ لا. ليه؟ قال لك خافوا من أن تؤخذ منهم سلطتهم الزمنية. مش كان في واحد منهم اللي هو ابن أبي، مش كانوا ليلة ما راح النبي في الهجرة كانوا قاعدين يوضبوا له التاج اللي هيعملوه ملك عليهم، فلما جه سيدنا رسول الله ودخل المدينة قالوا بس استنى بقى الحكاية ده احسن، ده حكاية تانية جت. فطبعا يفضل في قلبه غل ولا بيفضلش؟ فالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كأن سائلا سأل وهل عملوا على مقتضى هذه المعرفة؟ لا ما عملوش كلهم ولا بعضهم. كان الإسلام دقيقا في الحكم، قال لك منهم ناس عملوا ومنهم ناس استكبروا وحبوا السلطة الايه الزمنية. وانا القرآن ما بيظلمش، بقول ان في ناس من اهل الكتاب لما يسمعوا مش عارف القرآن تفيض اعينهم مما ايه مما عرفوا من الحق، اذا ما ظلمهمش. وناس اسلموا ولا ما اسلموش، لكن الجمهرة عملت ايه؟ عادت رسول الله. ليه؟ علشان السلطة ايه السلطة الزمنية اللي هو هياخدها. كانوا هم بقى الامرين الناهين، وهم اللي اخرجوا امر قيادة الارض من ايد رجال الدين. كان قيادة الارض كلها لرجال الدين. كان اي قضية واي معضلة في الكون اقرأ تاريخ القانون، شوف كيف نشأ القانون في الكون وانتقل له من كهنوت الجماعة اللي هم منتسبين الى الدين الى رجال التقنين البشري. ليه انتقل؟ قال لك لانهم كانوا كل حاجة يفزعون فيها الى مين؟ الى الكهنوت ده، الناس اللي قاعدين في خدمة البيوت للعبادة دي. والحكم ايه؟ يقول لك الحكم كذا الحكم ايه. وبعدين خدوا سلطة زمنية قاموا جربوا عليهم ان الشيء الواحد حكموا فيه اليوم حكما ثم بعد مدة كده حكموا حكم تاني. الله طب ما يدي زي دي قاعدوا يعسسوا بقى. قال لك اصل ده بقى يعني دفع وده عمل. الله الله الله، اذا خلقوا لهم سلطة زمنية فاكتفى القانون البشري. اذا انما الاول لو كانوا مستقيمين على الهدى ولا جربش عليهم تناقض في الاحكام ولا جربش عليهم رشا ولا جربش عليهم انهم ياخذوا ثمن قليل من متاع الدنيا كان فضل الامر كده ولا لا؟ كان فضل الامر زي ما طيب ما دام يعرفونه كما يعرفون ابنهم، كان الواجب انه ساعه ما يجي لازم يكون اول الايه اول المؤمنين به. افعلوا ذلك؟ لا ما فعلوش. ليه؟ وعرفها منين؟ ام قال لك ما هو اين هو الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الله طب خسروا انفسهم، قال لك ما هم اشتروا بايات الله ثمنا قليلا ليه مناصب الدنيا وجهها وما يعود عليهم من الخير بالاماكن دي، خافوا الرسول اللي جاي جديد والدين اللي جاي جديد يسلبهم هذه الايه المسائل فاحبوا ان يتمسكوا بها. ام قال لك ده مش خسروا اموالهم، ده خسروا انفسهم، لان في فرق بين ان تخسر المال والمال عاريه مردوده معوضه، انما تخسر نفسك. قال لك ليه؟ ام قال لك لان الصفقه مش معزوله الدنيا عن الاخره، الصفقة الإيمانية بتعمل الإيه؟ مش الدنيا لوحدها والآخرة لوحدها، لا الدنيا والآخرة عايز تعملها صفقة احكمها ويا بعضها. فهم وإن أخذوا حظا قليلا من الحياة الدنيا يبقى خسروا إيه؟ خسروا الآخرة. طب قيس الآخرة بعمر الدنيا تبقى خسرانة ولا مش خسرانة؟ تبقى خسرانة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كأن خسران النفس كان مترتب على أنهم طولوا السماء ما لم تقل، قال لك ده حكم من ربنا فأحدوا حرفوا بقى في الكتب. ولذلك قلنا مراتب التحريف كانت كام هناك، يعمل ايه؟ يقوم يقول لك انهم هم نسوا حظا مما ذكروا به. طب يا اخي لما يكونوا نسوا يبقى معذورين، معقولة؟ بس واللي ما نسيوش؟ ام قال لك اقالوه كله؟ لا كتموا بعضه. يبقى مرحله بنعذرهم فيها اللي مرحله ايه؟ نسوا. طيب واللي بنلومهم فيه ايه؟ كتموا. طب واللي ما كتموش اتركوه كده ولا حرفوا فيه ولووا ألسنتهم؟ طب وهل اقتصروا على ذلك؟ قال لك لا ما اقتصروا، ده جابوا حاجة من عندهم وقالوا دي من عند الله. ولذلك يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بإيه؟ بأيديهم ثم يقولون هذا ليشتروا به إيه؟ ثمنا قليلا. فويل لهم مما إيه؟ كتب. وويل لهم مما يكسب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كلمة أظلم يدل على أن اللي يفتري على أي حد كده يبقى ظالم، بس اللي يفتري على الله يبقى ده أظلم. ليه؟ لأنك أنت حينما تفتري على البشر تفتري على البشر في جزئية غير ملزمة، إنما حين تفتري على الله بتفتري في إيه؟ في كلية ملزمة. يبقى أنت ظالم ولا مش ظالم؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الله افترى على الله فيه كذب غير افتراء؟ أما قال لك إيه، ولأن فيه الكذب. ما هو الكذب؟ الكذب أن تتكلم بنسبة ملهاش واقع. تقول زرت محمدا بالأمس، ولا زرته ولا حصل منك أي حاجة، يبقى النسبة الكلامية ملهاش خارج ملهاش واقع، يبقى ده اسمه إيه؟ كذب. طب ونكون صحيح وزرته، يبقى ده صدق. يبقى الصدق ان الكلام اللي انت بتقوله يوافق الواقع، والكذب الكلام اللي انت بتقوله يبقى فيه نسبتين، اتنين، نسبة كلامية ونسبة خارجية. الخارجية مطابقة للنسبة الكلامية يبقى صدق، الخارجية منام. طيب مش مرة تبص كده تقوم تلاقي مثلا الشباك الراجل اللي انت بتتكلم عنه والع، وواحد فيه سمت من فلان عنده، تقول والله ده فلان عند فلان، وقع عليك الشبه. النسبة دي غلط ولا مش غلط؟ وهو مش فلان، انما انت ما تعمدتش تكذب، انت قلت بغالب ايه؟ ظنك. اهو ده يبقى كذب، لانه لم يطابق الواقع، انما مش افتراء. مش ايه؟ يبقى الافتراء الكذب متعمدا. الكذب متعمدا، لان بقى في فرق بين نسبة تقولها بلسانك وليس لها واقع، انما انت خدت الواقع بمظنة الاشتباه. شفت واحد لابس زي فلان قلت والله ده فلان عند فلان، انما ما هوش هو. تبقى انت ما قلتش نسبة تطابق الواقع، يبقى كذب ولا مش كذب؟ كذب. لكن انت قصدت هذا، يبقى ما انتش مفتري، هو كذاب وليس ايه؟ مفتري. افترى على الله كذبا او كذب بآياته او كذب. يفترى على الله كذب، وقال ربنا قال له وهو ما قالوش، يا الأهل ربنا جابها علشان تصدق الرسول مكذب بها. إنه لا يفلح الظالمون، كلمة عامة، كلمة عامة. الظالمون على الله، والظالمون أيضا على مين؟ على الناس. ويوم نحشرهم جميعا، يوم نحشرهم يعني اذكر جيدا، يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، أو نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، نقول لهم هذا الكلام إمتى؟ يوم نحشرهم جميعا. فإما أن تجعل يوم نحشرهم جميعا يحفز الهمة للكلام عن أمر مهم، اذكر جيدا يوم نحشرهم جميعا، نحن لن نتركهم سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ مش ممكن. عمل عمل حنبحثه عنه، فاذكر جيدا كل عمل تعمله في دنياك، اذكر جيدا أنه محصي عليك، وسيأتي يوم لتقف لتسأل عنه، فإياك أن تغيب عنك هذه الحقيقة. اذكر. أو نقول لهم أين شركاؤكم يوم نحشرهم جميعا، بنحشرناهم نقول تعالوا بقى الشركاء اللي انتوا كنتوا بإيه بتعبدوهم وبتألهوهم وبتقولوا لهم مع كذا، إن قلتم أنكم بتعبدوهم يبقى هذا خسران، وإن قلت إحنا قلنا كنا بنقول شفاعونا عند الله، نقول طب تخلوهم يطلعوا كده يشفعوا عند ربنا، هم فين دول؟ هاتوهم كده يشفعوا عند ربنا، يبقى لدي نفعة ولا دي نفعة. ويوم نحشرهم جميعا، والحش سوق الناس جميعا للمحشر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كل زعم في القرآن يبقى كذب. أين شركاؤكم الذين إيه؟ فإن كانوا معبودين استقلالا خلوهم ييجوا ينقضوني في أنني حشركم كده وجايبكم عشان أعذبكم، وإن كانوا عاملين شفعاء عندي ييجوا يظهرهم ويشفعوا. لا دول موجودين ولا دول إيه موجودين، بل هتبقى فيهم معركة، هتبقى بينهم وبين بعض إيه معركة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. شوف التقريع بقى، وكلمة جميعا يعني أحسن تقول ده هو حشر اللي حي المشركين بس، لا ده حشرهم حتى ومن أشركوا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الله، لم تكن فتنتهم، قال لك ما هي الفتنة؟ أولا الفتنة لها يعني استعمالات متعددة. الفتنة في الأصل الاختبار، تختبر الشيء لتعرف جيده من رديئه وحقيقيه من زيفه. يجي مثلا للذهب كده ويفتنه على النار علشان يشوف المعادن اللي فيه وليست ايه وليست، والفضة برضه. يبقى اذا الفتنة اصلها ايه؟ الاختبار. الفتنة في ذاتها ليست مذمومة، انما المذموم والممدوح النتيجة اللي نحصل فيها الفتنة. فالامتحانات التي نصنعها لابنائنا اسمها ايه؟ فتنة، بنختبرهم. انما هل دي فتنة مذمومة للكل؟ اللي ينجح تبقى كويس، انما هي مذمومة لمين؟ طب الفتنة دي جاية ليه؟ الاختبار ليه؟ ام قال لك لانه بيتعامل مع انسان له حرية اختيار، حرية اختيار. نشوف اختار ايه بقى، مدام حرية اختيار نشوفك اخترت ايه على الاول. وبعد ذلك تطلق الفتنة على الشيء الذي يستولي عليك بباطل، يستولي عليك بباطل. تعال بقى هنا، ثم لم تكن فتنتهم لما حشرهم جميعا وقال لهم اين ايه شركاؤكم. طب اين شركاؤهم؟ هم يقولوا ده احنا ما كناش مشركين. طب انتوا بتدافعوا عن مين بقى؟ أولا في ظاهر الأمر أنهم يدافعون عن أنفسهم، خلاص؟ طيب وفي باطن الأمر المدام مش مشركين يبقى في الشركاء مفيش إيه؟ مفيش شركاء. أيوة الآن مفيش شركاء، لأن لمن الملك اليوم؟ مفيش شركاء الآن. احنا بنتكلم على إيه؟ على زمان ياما كان لكم اختيار تعملوا اللي انتوا عايزينه، إنما دلوقتي هي مسألة اضطرار. فلما وجد الإنسان بعد مقام الاختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن وأن يطيع أو يعصي، دي مقام الاختيار، وبعدين جه وجها لوجه أمام ربه اللي بيحاسبه، يبقى إيه العمل؟ أم قال لك ده يبقى إيمان اضطرار، إيمان معينة. وهل إيمان الاضطرار ده ينفع ولا إيمان الاختيار هو للمطلوب؟ الإيمان الاختيار هو هنا ينفع الكلام ده؟ ده لا، ده في الغرارة ما ينفعش. قال له الآن وقد عصيت قبل، ما عادش ينفع الكلام ده. ليه؟ لأنك هنا إيمان اضطرار، مفيش غل. والحق سبحانه وتعالى يريد منا إيمان إيه؟ وهو لو يريد منا إيمان الاضطرار ما كان أرغمنا على الطاعة ونبقى زي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما احنا قلنا العملية الأولى في قهر الإيمان لكل أجناس الوجود ما عدا الإنسان دي أثبتت القدرة، إن لما ربنا يريد حاجة محدش ايه يقدر يعمل مخالفه. انما حين يريد ان يخلقك مختارا يريد منك ان تذهب اليه بقانون طواعيه الاختيار الناشئه عن الحب، ادي التكريم بتاع الانسان. فلما يجوا دلوقتي يقولوا التفتوا لهم ووجهوا بمسائل، اما ان تكون في حسابهم واغفلوها، واما ان لا تكون في حسابهم. فلما يفاجئوا كده يقوموا يستعظموا منهم اتخذوا شركاء، لا يجدون مناصا ان يقولوا يا رب ما عملناهاش. يبقوا داوا الكذب الايمان الاول باتخاذ الشركاء بالكذب القول الان، قالوا ما كنا مشركين. ليه؟ لان اصلها المساله تكسف، ومساله ما كانش صح انها ايه انها تحصل ابدا. يقولوا والله ربنا ما كنا ايه ما كنا مشركين. طب لو قالوا صحيح ان اتخذنا شركاء، احنا اتخذنا شركاء، بقى انت كمان تكذب في الوقت ده؟ طب ده انت كنت تكذب وتعمل في وقت اللي فيه اختيار، انما في عمليه الاضطرار ده بيديك صوره من تفكيرهم ومن عقليتهم. طب ازاي لما يقول كده يقول والله ربنا ما كنا مشركين، مع ان ربنا بيقول ايه؟ انهم هم هيجوا عليهم وقت لا ينطقون. ام قال لك لا، ده هو للقيامة هيعمل عندهم فزع، هيعمل عندهم ايه؟ حيرة. ولذلك الناس اللي كانوا بيقولوا بقى، الناس اللي بيخترعوا حاجات كويسة لخير البشرية، اللي اخترع الأضواء دي والنور، واللي اخترع الصوت اللي بيجي لنا ده ومش عارف، واللي اخترع العقاقير، واللي اخترع الأدوية، واللي اخترع دول، يبقوا يعني ما لهمش ثواب كده في نقول له ايوه ما لهمش ثواب، لأنهم هم اخترعوا دي وفي بالهم الله، مش في بالهم الله، عايزين الإنسانية. الإنسانية ادتهم يا سيدي وعملت لهم تمثيل وعملت لهم تكريمات وعملت لهم جوائز وعملت لهم مش عارف ايه، ولا فيش واحد عمل اي حاجة الا ما المجتمع كله عارف ان هو ده اللي عملها، هو ده. مش عملوا للإنسانية، اهي الإنسانية ادتهم. وهو الإنسان يطلب أجره من مين؟ مش يطلب أجره ممن عمل له؟ وهل عملوا ذلك لأن الله في بالهم؟ لا، يبقى ما تاخدش منه أجر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبدي الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معادمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، لخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في الجزء الثاني، وهي الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. تحدثت عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتعويد والتلقين، وعن التربية بالموعظة، وعن التربية بالملاحظة، واليوم ننتقل إلى التربية بالعقوبة. أيها الإخوة الكرام، من الثابت أن جزءاً من بني البشر لا يمكن أن يرتدع إلا بالعقوبة، ولأن الله خالق البشر وهو الخبير بهم قال في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالأصل أن تكون لينا، الأصل أن تتخذ من الموعظة ومن القدوة ومن الملاينة ومن الملاطفة ومن الإقناع ومن التوجيه ومن لفت النظر الوسائل التي تحمل المربى على أن يستجيب لك. أما حينما لا يستجيب لا بالموعظة ولا بالتلقين ولا بالتعويد ولا بالملاحظة ولا بالتوجيه، عندئذ لا بد من العقاب. أيها الإخوة الكرام، يعني من خلال تعاملي مع نمط من الناس عديد، هناك نمط لا يمكن أن يستجيب إلا بدافع الخوف من العقاب. ألم يقل الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله؟ قد تحوز سلاحا ولا تستخدمه، لكن لمجرد أنه معك سلاح فتاك الذين حولك يهابونك. إذن لا بد في بعض الأحيان ومع بعض الأشخاص من أن تستخدم أسلوب العقاب. الآن هل تتصورون في الأرض قانون يصدر من دون روادع؟ هل تصدقون أن قانون للسير يصدر من دون عقوبات لا قيمة له إطلاقاً؟ في الغرب أيها الإخوة، يعني رأوا أن العقاب شيء تقليدي أو شيء غير حضاري أو شيء همجي وحشي، فألغوا عقوبة الإعدام، واضطرت معظم الدول إلى أن تعود إليه مقهورة، لأن الجريمة استشرت، والقتل استحر، والتجاوزات شاعت، ولا يمكن أن ينضبط الإنسان إلا حينما يخاف من الواحد الديان. لذلك في القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل ومنهج خالق البشر شرع العقوبات، نبهنا إلى أن الرحمة في موضع إقامة الحد خطأ كبير، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني بلد، أقول سابقا وليس الآن، بلد بعيد بعد الأرض عن السماء عن أساليب الحضارة، لمجرد أن يطبق حد السرقة ترى فيه العجب العجاب، ترى فيه الذي يبيع النقد يذهب ليصلي وصندوق النقد مفتوح تحت أعين الناس وأيديهم، ولا أحد يجرؤ أن يمد يده إلى شيء. في بلد بعيد عن التحضر بمقياس العصر، ومع ذلك حينما أقيم حد السرقة ترى فيه العجب العجاب. وبلد آخر هو قمة في الحضارة المادية، في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو جريمة سرقة أو جريمة اغتصاب، وهذا الإحصاء عام 65، كل 30 ثانية يعني جمعت جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وقسمت على ثواني العام، فكان كل 30 ثانية لا بد من جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. إذن أن يكون هناك رادع يمنع الإنسان من أن يرتكب إثماً، هذا الشيء لا بد منه. المدرسة الناجحة والجامعة الناجحة والمؤسسة الناجحة والمستشفى الناجحة وأي عمل ناجح لا بد من أن يكون العقاب رادعاً للموظفين حتى لا يتجاوزوا حدودهم. أخواننا الكرام، في عنا 5 مقاصد للشريعة أساسية في حياة المسلمين. المقاصد هي الحفاظ على الدين، والحفاظ على الحياة، والحفاظ على العرض، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال. أن يسلم دينك، وأن تسلم حياتك، وأن يسلم عقلك، وأن يسلم عرضك، وأن يسلم مالك، هذه مقاصد الشريعة الكلية. ولكل مقصد من هذه المقاصد حد رادع. فالذي يعتدي على دين الأمة أن يكفر فيما بينه وبين نفسه لا شيء عليه. كلامي دقيق، أن يكفر فيما بينه وبين نفسه لا شيء عليه، لأن الإنسان حر، ولأنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وله أن يعتقد ما يشاء، وله أن يتصور ما يشاء. أما حينما تريد أن تسفه دين الأمة بلسانك أو بقلمك أو بأعمالك الفنية أو بقصصك، فلا بد من عقاب رادع وهو القتل، حد القتل. لكن هذا الذي يرتد عن دينه، من السذاجة أن تظن أنه يحاسب فورا. لا بد من أن يستتاب، لا بد من أن يجلس معه عالم كبير، من أن يقنعه إلى أمد طويل، فإذا أقيمت عليه الحجة ولم يرتدع ولم يسكت وبقي يطعن في دين الأمة وفي مقدساتها، هذا إنسان يخرب عقائد الناس ويخرب مقدسات الناس. إذن الاعتداء على دين الأمة
3: له حد، ولكن لا يطبق فورا، يطبق بعد الإصرار، يطبق بعد الإقناع، يطبق بعد إقامة الحجة. والعدوان على حياة الناس حده القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المؤمن حينما يرى أنه إذا قتل نفسا لا بد من أن يقتل، لا يقتل، وفر لهذا الإنسان حياته، ووفر

باللغة الإنجليزية للركاب. هذه الرسالة كما يلي: أنتم قادمون إلى آمن بلد في العالم، بمعنى أنه بإمكانك أن تتجول أنت وزوجتك إلى ساعة متأخرة من الليل دون أن تخشى شيئا. هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. لا تستطيع في معظم الدول بعد غياب الشمس أن تتجول بحرية، لأن هناك من يعتدي على حياتك ومن يعتدي على زوجتك إلى آخره. طبعا ليس هذا الكلام عام، في أماكن كثيرة في مراكز المدن الإنسان ليس آمنا على نفسه، لكن نعمة الأمن التي يوفرها الدين هذه نعمة لا تقدر بثمن. بل إن الإقامة ببلد لست آمنا فيها محرمة، لأن الأمن قوام الحياة. رأيتم فيما مضى كيف أن بلادا تجاورنا الإنسان ثمن رصاصة، ولا شيء عليه، ولا شيء يعني يدفعه القاتل إذا قتل قتيلا، حتى لخلافات بسيطة، حتى لديون بسيطة كان الإنسان يقتل غريمه وينتهي الأمر. فلذلك من أكبر النعم نعمة الأمن. قال تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فحد الاعتداء على الدين واضح جدا، وحد الاعتداء على الحياة أيضا واضح جدا. هناك حد الاعتداء على العرض، يكفي أن تقذف امرأة محصنة لا بد من أن تجلد 80 جلدة ولا تقبل لك بعدها شهادة أبدا، لأن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. أيضا سمعة الإنسان شيء مهم جدا، سماه العرب في الجاهلية العرض. نحن إذا قلنا عرض فلانة نتصور أن ينتهك عرضها، لكن العرض سمعة الإنسان، العرض موطن المدح والذم في الإنسان. وكما أن المرأة إذا اعتدي على سمعتها يستحق الذي يقذف المرأة 80 جلدة، كذلك إذا اعتديت على سمعة رجل بالباطل الحكم الشرعي نفسه، يجلد 80 جلدة. تقول فلان حرامي هيك بلا دليل، فلان زاني بلا دليل. لا بد من أن يرجم الذي يقذف المحصن والمحصنة 80 جلدة. إذن العدوان على الدين له حد، والعدوان على الحياة له حد، والعدوان على العرض له حد، والعدوان على العقل بشرب الخمر له حد. حدثني أخ كان بسفر، دعي إلى طعام، يعني هو يعمل في التربية، وحضر الطعام نخبة من كبار رجال التربية في تلك المحافظة، وموجهون تربويون ومدرسون قدماء، لكن شربوا الخمر. فسمع منهم كلاما لا يمكن أن يقوله الذي قاله في صحوته، مستحيل. وصل إلى مناطق حميمة جدا، وصل إلى ذكر أسماء، إلى ذكر علاقات شائنة لا يمكن أن يقولها إذا كان في صحوته، قالها في سكرته. فلذلك الذي يشرب الخمر يعتدي على عقله. وتروي بعض القصص أن إنسان خير بين أن يزني بامرأة، وبين أن يقتل طفلا، وبين أن يشرب خمرا، فتوهم هذا الإنسان أن أهون شيء أن يشرب الخمر، شرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الغلام. لذلك ورد أن الشر كله جمع في بيت ثم أرتج عليه، فكان مفتاحه السكر، شرب الخمر. فحد الارتداد، وحد القتل، وحد القذف، وحد فقد العقل بالخمر، وحد

0: السرقة بقطع اليد. والله أيها الإخوة، إلي أقرباء كثر كانوا في بلد إسلامي يقام فيه حد السرقة، والله سمعت قصص ولا بالخيال يمكن أن تكون. حتى إنني سمعت ببرنامج من إذاعة بعيدة جدا في أقصى الغرب، برنامج عن هذا البلد الذي يقيم حد السرقة، إنسان يحمل كيس فيه ملايين ليشتري حاجات على ظهره، رواتب موظفين محافظة بعيدة جدا تبعد 2000 كيلومتر، توضع في شاحنة وراء. في أوروبا قطارات مصفحة ومسلحة ومع ذلك تسرق. فحينما يقام حد السرقة في بلد يصبح الناس آمنين على أموالهم، أما حينما يكتفى بالسجن فقط، وقد يخرج بكفالة، وقد في ألف حل، أما حينما يوقن الذي سيسرق أن يده سوف يفقدها، أنت تصور كم يد تقطع؟ بلد فيه 20 مليون، لو أقيم حد السرقة لا تقطع إلا عدة أيادي في السنة كلها، بس ضمننا بقاء الأموال لأصحابها، المال قوام الحياة. هذه العقوبات شرعية 100%، لأن خالق الإنسان، لأن الخبير، لأن العليم هو الذي شرعها. حد الارتداد وحد القتل وحد شرب الخمر وحد السرقة وحد القذف. لكن في بالإسلام عقوبات أخرى اسمها التعزيرات، تبدأ بالتوبيخ وقد تطور إلى الضرب وقد تطور إلى السجن، لكن لا يجوز أن تصل إلى الحد الذي رسمه الشرع. فالولي أمر المسلمين قد يضع لكل مخالفة عقابا لها، من هذا العقاب السجن أحيانا، من هذا العقاب كتاب توبيخ، من هذا العقاب مثلا ضرب أحيانا. فهذه تعزيرات، إن لم تكن حدودا فهي تعزيرات، ومع ولي أمر المسلمين يعني حرية حركة بها، يرى من المناسب أن يفعل كذا أو كذا. في حد سادس هو حد الإفساد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن البلاد التي قللت من قيمة العقوبات تعاني ما تعاني، تعاني من الويلات ما تعاني. يعني كل حين نسمع دخل إنسان قتل 30 8 15، بلبنان قبل شهر دخل إنسان قتل 8. حينما نهون من قيمة العقاب تنشأ مشكلات ليس لها حلول. أقول لكم مرة ثانية، بدأت بعض الدول التي منعت عقوبة الإعدام بدأت تعيد هذه العقوبة كرادع كبير للمجتمع من أن تشيع فيه الجريمة. أنا مرة سمعت تصريح لرئيس من رؤساء أمريكا السابقين أنه أمريكا مهددة بأربع مشكلات خطيرة. أنا قبل أن يتابع كلامه تصورت المشكلات هي الصين أو التجمع الأوروبي أو اليابان أو مشاكل ذلك، ثم فوجئت بشيوع الجريمة وتفكك الأسرة وانتشار المخدرات، شيوع الجريمة وتفكك الأسرة وانتشار المخدرات. سيدنا عمر مرة قيل له: يا أمير المؤمنين، إن الناس هابوا شدتك، كان شديد، بكى وقال: والله لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه. ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. أيها الناس، كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسلول، وتوفي وهو راض عني، الحمد لله على هذا كثيرا، وأنا به أسعد. ثم كنت خادم أبي بكر وسيفه المسلول وجلواذه، وتوفي وهو عني راض، والحمد لله على هذا كثيرا، وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إليه، فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل المعصية والفجور، أما أهل التقوى والصلاح فأنا ألين لهم من أنفسهم، وسأضع خدي على الأرض ليدوسوه بأقدامهم. أيها الناس، لكم علي خمس خصال خذوني بهن، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، وألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. لا بد من الشدة. هل تصدقون أن سيدنا عمر كان وزير عدل في عهد أبي بكر الصديق، وجلس في مجلس القضاء سنتين دون أن يختصم إليه اثنان؟ الآن 60,000 دعوة بقسم، و30,000 بقسم، و40,000 بقسم. عدد الدعاوى التي ترفع إلى محاكم المسلمين العدد فلكي، وأكثرها كيدي، وأكثرها أساسه العدوان على الأموال والحقوق والأعراض والعلاقات الشخصية. يعني المشكلة كلما طبق المسلمون منهج الله عز وجل قلت الخصومات. الأصل أن الله حينما شرع لك منهجا من أجل أن تتفرغ لعبادته. لو دخل اثنان القضاء، أسرتان ومن حولهما، توتر أعصابهما وتضطرب حياتهما لسنوات عديدة. أما البطولة ألا تدخل إلى القضاء. فسيدنا عمرو بن العاص سأله معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: يا عمر، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال: لست بداهية يا عمر، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه، ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. فالبطولة اكتب إيصال، الإيصال يلغي دخولك القضاء. اكتب عقد، صدقه بمحكمة البداية، اربط أخاك بعقد، إنك إن ربطته بعقد تمنع عنه الشيطان، أما إن لم يكن عقد بينكما فالشيطان جاهز. وكم من اغتصاب شركة، وكم من اغتصاب بيت بسبب الأمور مسيبة بلا عقد. الأكثر منازعات الآن شاري بيت من 30 سنة ما طوبه، كسل فقط، شاريه ب30,000 حقه 13 مليون. هلأ مالك البيت معقول طوبه؟ ما بيطوبه، بده فرق، بده 200,000، بده 500,000، بده 1,000,000. المال الحرام لو أنت طوبت بوقتها ما وصلت إلى ما وصلت إليه. أكثر المنازعات سببها طمع، والطمع سببه ما في قيد، ما في قيد. فإذا كل قرض بإيصال وبشاهدين، وكل اتفاق بعقد، وكل عقد بيع كبير بعقد مكتوب في كل الشروط، لا نصل إلى القضاء. أحيانا تسمع إنسان يمدح نفسه يقول لك: أنا ما بعرف المخفر. كلام طيب، ما بعرف القضاء، ما بعرف قصر العدل. لو أنصف الناس استراح القاضي وبات كل عن أخيه راضي. يروى أنه عقب الحرب العالمية الثانية زعيم بريطانيا فسأل وزراءه وزيراً وزيراً، قال لوزير الصناعة: كيف الصناعة عندك يا مستر فلان؟ قال له: المعامل كلها مدمرة. سأل وزير الزراعة: كيف الزراعة عندك يا مستر فلان؟ قال له: الحقول كلها محروقة. سأل وزير الخزانة: كيف الخزانة عندك يا مستر فلان؟ قال له: خاوية على عروشي. سأل وزير العدل: كيف العدل عندك يا فلان أو يا مستر فلان؟ قال له: العدل بخير. فقال هذا الزعيم: كلنا إذن بخير. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الزمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
3: The revelation of this book is from Allah, the Almighty, the All-Wise.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس 28 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي، فالعم من أنت مغمور بنعمته، والخال من أنت من أضراره خالي.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:57، أذان العصر عند 3:13، أذان المغرب عند 5:44، أذان العشاء عند 7:14. غدا الجمعة أذان الفجر يرفع عند 4:38، وشروق الشمس عند 6:01. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس بارد 18 درجة، غدا الجمعة غائم جزئيا 20 درجة نهارا 9 درجات ليلا. السبت والأحد والاثنين الطقس حار، درجات الحرارة بين 22 و27 درجة، والطقس مشمس كما ذكرنا بارد في الليل تقريبا 11 درجة. الثلاثاء والأربعاء القادمين: يوم الثلاثاء 26 درجة نهارا 13 درجة ليلا والطقس ماطر. يوم الأربعاء 16 درجة نهارا يعني بارد، و10 درجات ليلا والطقس ماطر، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله سعادة وسرور وخير وبركة. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يرفع الظلم عن إخواننا في فلسطين، وأن يوقف عدوان هؤلاء الغاشمين الطغاة البغاة المارقين الصهاينة الأوباش المعتدين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 10 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: لقي طفلان مصرعهما وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في حادث مروع بولاية فيكتوريا. وأكدت الشرطة وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في موقع الحادث بعدما انقلبت السيارة التي كانت تقل 7 أطفال في منطقة باروان والتي تقع غرب مدينة ملبون قبيل الساعة 4 من عصر الثلاثاء. واستقرت السيارة المصممة ل8 ركاب على مساحة عشبية بين الطريق وأحد الحقول، وهرعت فرق الإسعاف إلى الموقع ونقلت جوا صبيا يبلغ من العمر 11 عاما إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، لكنه توفي متأثرا بإصاباته خلال الليل. كما نقل 5 أطفال آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم. ونقلت سائقة السيارة وهي امرأة تبلغ من العمر 34 عاما إلى المستشفى لإخضاعها للمراقبة الطبية. ووصف القائم بأعمال رقيب المباحث توني جينتايل المشهد بأنه كان فوضويا للغاية، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص شاهدوا الحادث. وقال للصحفيين في موقع الحادث: لقد كان الناس في كل مكان. وأوضحت الشرطة الأسترالية إن الحادث وقع عند تقاطع طريقي نوروي رود وبروان أوكسفورد رود على بعد نحو 45 كيلومترا غرب ملبون، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد أسباب انقلاب المركبة. ولا يزال المصابون وهم من آل الحول يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تتابع الجهات المعنية في لبنان وأستراليا تطورات أوضاعهم وتفاصيل الحادث. ملبورن: توفيت طفلة أسترالية تبلغ من العمر 3 سنوات بعد إصابتها بمتلازمة انحلال الدم البوريمية، وهي حالة خطيرة قد تنتج عن عدوى بكتيرية تسمى إيكولي. وكانت الطفلة قد زارت حديقة للحيوانات الأليفة حيث يعتقد أنها تعرضت للعدوى، غير أن السلطات الصحية لم تؤكد بشكل نهائي إن الحديقة كانت مصدر الإصابة. وبعد أسابيع من العلاج في العناية المركزة بمستشفى موناش للأطفال في ملبون توفيت الطفلة إثر مضاعفات المرض. كما أصيب طفل آخر يبلغ 2 عامين بعد زيارة الحديقة نفسها لكنه نجا بعد تلقي العلاج. وينصح الخبراء بغسل اليدين جيدا بعد لمس الحيوانات خصوصا للأطفال، لأن بعض البكتيريا قد تنتقل عبر ملامسة فضلات الحيوانات أو الأسطح الملوثة. وتبقى العلاقة المباشرة بين الزيارة والعدوى قيد التحقيق. ملبورن: أفادت عائلة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر وتوفيت أثناء التخييم إن الوفاة حدثت عندما انضم الأطفال ووالداها إلى جدهم لقضاء ليلة صيد في البركة. وفي بيان لهم طلبوا من الجمهور التوقف عن التكهن بشأن الوفاة المأساوية في ستافورد شاير والتي تم على إثرها اعتقال رجلين وامرأتين للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل، لأنهم لا يعرفون حتى التفاصيل أو الظروف التي وقعت بأنفسهم. وتعرضت الطفلة التي كانت تخيم مع عائلتها في جريت ويبرلي لسكتة قلبية، وأعلن المسعفون وفاتها بعد ذلك بوقت قصير. وقالت العائلة: إننا كعائلة نقدر مخاوف المجتمع وتمنياتهم الطيبة في هذا الحادث المأساوي الذي وقع عندما انضم الأطفال ووالداهم إلى جدهم لقضاء ليلة صيد. كما يدرك الجميع إنها فترة عصيبة على جميع المعنيين، ونرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب وعدم الخوض في التكهنات. وعلم أنه في وقت سابق من اليوم زارت امرأة تدعي أنها جدة الطفلة مكان الحادث برفقة 2 من أقاربها، وقالت إن الطفلة مع والديها لم يمكثوا في الخيمة إلا ليلة واحدة، وأضافت إن العائلة كانت ستنضم إلى جد الطفلة الذي كان يخيم في المنطقة منذ عدة ليال. ورفع الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول مكان الحادث، مما سمح للأقارب المفجوعين بوضع باقات الزهور ولعبة أرنب عند جذع شجرة قريبة. وتعاملت شرطة ستافوردشاير في البداية مع الوفاة على أنها غير مفسرة، لكنها أكدت لاحقا إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما وعلى امرأة تبلغ من العمر 30 عاما في جنوب ستافوردشاير. كذلك ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عاما من وولفرهامبتون، وعلى رجل يبلغ من العمر 18 عاما من وولسيل. وأفادت الشرطة إنه تم إطلاق سراح المشتبه بهم بكفالة مشروطة ريثما تستمر التحقيقات. وأظهرت صور التقطتها طائرة مسيرة من الموقع وجود 4 خيام على الأقل وكراسي تخييم متجاورة، وهي تقع بالقرب من منصات الصيد، على الرغم من أن المنطقة لا تعتبر موقعا رسميا للتخييم. ويبدو أن الشرطة قد أزالت الخيمة التي كانت تقيم فيها العائلة، ولكن على بعد أمتار

يعمل معها كحادث فردي. سيدني، قررت مدارس سانت غريغوري وألدرزلي العريقة في سيدني إيقاف طالبين بعمر 17 عاما إثر اتهامهما مع المحرض الرئيسي بالاعتداء الجنسي الجماعي والمهين على فتاة مراهقة لعدة ساعات. وكشفت التحقيقات إن المتهم الأول استدرج الفتاة إلى المنزل ثم راسل أصدقائه ليرتكبوا الجريمة البشعة ويتباهوا بها عبر الرسائل النصية وسط صدمة وغضب عارم في الشارع الأسترالي، علما بأن المحاكمة الرسمية بدأت في أغسطس عام 2026 وما زالت التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة. ملبورن، ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 6 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و18 عاما، وذلك بعد الاشتباه بتورطهم في سلسلة من عمليات السرقة المسلحة بجنوب شرق ملبورن. وبحسب الشرطة بدأت الأحداث بسرقة سيارة في هوثورن قبل استخدامها في استهداف عدد من المتاجر في نوبل بارك وكيزبورو ومورابين. وخلال إحدى الوقائع يزعم استخدام ساطور لتهديد أشخاص أثناء عملية السرقة. وتتبعت الشرطة السيارة المسروقة قبل إيقافها والقبض على المشتبه بهم الذين وجهت إليهم اتهامات مرتبطة بالسرقات، وتبقى هذه الاتهامات مزعومة إلى حين الفصل فيها أمام القضاء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة نبدأ بها من لبنان. بعيد التدمير الإسرائيلي المتعمد لمستشفى غندور في النبطي الفوقى، تسليط الضوء على تاريخ من المعاناة في جنوب لبنان مثيرا لمخاوف جدية من استهداف ممنهج للمرافق الطبية على غرار ما حصل في غزة. وكان المستشفى الذي شيد عام 1981 وشهد حروبا كثيرة حاول ببنائه وكوادره الصحية تأمين اكتفاء السكان في منطقة ملتهبة تعرضت لقصف إسرائيلي على مدى 18 عاما وشكل جزءا أساسيا من النسيج الاجتماعي للمدينة، ولم يبقى حضورها محصورا بوظيفتها الطبية على ما يقوم به وسيم غندور أحد أحفاد مؤسس المستشفى. ويقع المستشفى في منطقة النبطية الفوقى على بعد 3 كيلومترات من مرتفعات علي الطاهر. وقبل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 كانت المنطقة عرضة لإطلاق نار دائم وقصف متواصل لكونها قريبة من معبر كفر تبنيت الذي يتيح لسكان الشريط بالانتقال إلى عمق لبنان والعودة إلى بيوتهم. وخلال تلك السنوات وعلى مدى نحو 45 عاما رافق مستشفى غندور في النبطية الفوقى سكان المنطقة، وانتقل من مركز طبي صغير إلى مستشفى يضم عشرات الأسرة قبل أن يتحول خلال الحرب إلى مأوى للنازحين وينتهي ميناه أو ينتهي بمدمرا بالكامل بغارات إسرائيلية. وشكل هذا المستشفى طوال عقود جزءا من الخريطة الصحية والاجتماعية لمدينة النبطية والقرى المحيطة بها، مقدما خدمات الطب والجراحة والولادة والأطفال لسكان منطقة عاشت فترات طويلة تحت وطأة الاحتلال والقصف. وتعود بدايات المستشفى إلى عام 1981 حين تأسست تحت اسم مركز عبد الحميد غندور الطبي قبل أن تتوسع تدريجيا. وتظهر سجلات وزارة الصحة إن تراخيص البناء صدرت عام 1984 وتم ترخيص الاستثمار عام 1992، فيما سجلت المؤسسة رسميا نفسها باسم مستشفى الحميد الطبي أو مستشفى غندور. وجاء تأسيسها قبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 لترافق منذ سنواتها الأولى مرحلة طويلة من الحرب والاحتلال في الجنوب. ويقول غندور إن جده كان لديه شغف كبير بهذا المشروع وبالمستشفى وسعى إلى دعمه وتطويره، مشيرا إلى أن 5 من أبنائه أطباء وكانوا جزءا من مسيرة المؤسسة. ووصلت القدرة الاستيعابية للمستشفى وفق بيانات وزارة الصحة إلى 40 سريرا، بينها 18 للطب و10 للجراحة و5 للتوليد و7 للأطفال، إضافة إلى مختبر وقسم للأشعة، فيما تسجل الوزارة 8 أطباء متفرغين و30 ممرضا وممرضة. بيروت. اتهم الجيش اللبناني أمس إسرائيل بتنفيذ تصعيد دام في جنوب لبنان عبر غارات واسعة النطاق أوقعت قتلى وجرحى من بينهم أطفال ونساء، وعد أن ذلك يهدد التفاهمات القائمة ويعيق جهود انتشاره في المنطقة وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش اللبناني في بيان صعد الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأيام الماضية استهداف المناطق السكنية والمنشآت والمؤسسات موقعا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى
وعد أن مواصلة الجيش الإسرائيلي لهذه الهجمات لا تترك مجالا للشك حيال نواياه العدوانية، ويهم قيادة الجيش أن توضح ما يلي: إنه في موجة جديدة من الاعتداءات المدانة والواسعة على لبنان، صعد الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأيام الماضية استهداف المناطق السكنية والمؤسسات، موقعا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، آخرهم 12 شهيدا على الأقل. وحذر الجيش من أن ذلك يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يشكل خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه. جنوب سوريا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو أمس وخلال تفقده لقواته المعتدية في جنوب سوريا، إن إيران ومحور وكلائها الإقليميين على وشك الانهيار وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المجرم نتنياهو الذي كان مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس في الجانب السوري من جبل الشيخ على الحدود بين إسرائيل وسوريا: لا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به، والمهمة الرئيسية هي إسقاط النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن المحور بكامله سينهار في نهاية المطاف. غزة، في 11 من يونيو حزيران الماضي ألقت مسيرة إسرائيلية صاروخا على سطح منزل عائلة فروان في حي الصبرة جنوب غزة، ما أدى لمقتل فرد من العائلة بينما كان يقترب من جسم مجهول كان على سطح المنزل. وكان الضحية هو أبي فراون 35 عاما الناشط في وحدة الهندسة التابعة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، وكان في طريقه إلى السطح لتفقد ذلك الجسم، إلا أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا وانفجر الجسم فقتل الناشط حسبما صرحت مصادر ميدانية للشرق الأوسط. وتبين فيما بعد أن نحو 4 نشطاء في الفصائل الفلسطينية أحدهم فراون اغتيلوا بهذه الطريقة خلال فترة تتراوح بين 2 و3 بعد استدراجهم فيما يبدو، وهو أمر لم يتأكد بشكل تام لدى الجهات المختصة في الفصائل والأجهزة الأمنية التابعة للكتائب ولحكومة حماس. وكشفت معلومات تتبعتها وسائل الإعلام من مصادر ميدانية إن إسرائيل لجأت في الآونة الأخيرة لقصف أجهزة تجسس زرعتها داخل القطاع، وكشفت من ذلك بعد اعتقال المسؤول الأمني البارز في حماس معين العربيد على يد قوة خاصة إسرائيلية منذ نحو أسبوعين، إلا أنه لم يثبت وجود علاقة بين الحدثين. ووفقا لتلك المصادر انفجرت طائرة انتحارية في أجهزة تجسس على سطحي منزلين مدمرين في مخيم الشاطئ إلى الغرب من مدينة غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما فجرت طائرة استطلاع جهازا آخر على سطح نفس المنزل في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، كما ألقت طائرة مسيرة قنبلة على جهاز صغير بسطح عمارة مدمرة في حي تل الهوى قبل أسبوع. الإمارات، أعرب الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن شكره لتركيا ورئيسها ولكل من أسهم في إنهاء أزمة احتجازه بالإمارات، وذلك في أول ظهور له بعد خروجه من السجن. وأوضح عبد الرحمن القرضاوي في بيان منشور له على صفحته في منصة إكس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقف دائما في الموقف الصحيح من التاريخ
قام بجهود لإنهاء هذه الأزمة منذ بدايتها، مؤكدا شكره كافة المؤسسات التركية وخاصة وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى شخصيات عامة على إسهامها الكبير في إنهاء الأزمة. كما شكر عبد الرحمن آل القرضاوي الذين وقفوا دائما مع قضايا الحق والذين دعموني أنا شخصيا خلال مسيرة صعبة لم تكن سهلة أبدا، امتدت حتى الآن أكثر من ربع قرن كما قال في بيانه. ونوه القرضاوي إلى ثلاثة أمور، فقال إنه ما زال على اقتناعاته ومبادئه التي لم تتغير، كما أشار إلى أنه لم يتعرض طوال فترة احتجازه في الإمارات إلى أي اعتداء جسدي أو لفظي. وأعرب القرضاوي كذلك عن شكره لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاتخاذهم القرار الحكيم والسليم بالاستجابة للوساطات وإنهاء هذه الأزمة بعد تشكيله الطيب. ودعا جميع الرؤساء إلى أن يقتدوا بدولة الإمارات ورئيسها في أن يعفو عن خصومهم، وألا تمتد الخصومات عشرات السنين، وألا تمتد أعمار الناس في السجون إلى الأبد. وأشار القرضاوي إلى الذكرى المئوية لميلاد والده الشيخ يوسف القرضاوي، داعيا إلى قراءة كتبه واستعادة منهجه القويم في الوسطية. ونوه القرضاوي إلى أنه سيغيب غياما قد يطول عن الحضور العام. وكانت وكالة أنباء الإمارات قد قالت يوم الجمعة الماضي إن رئيس الدولة أصدر عفوا عن عبد الرحمن القرضاوي نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، وذلك بعد أيام من إدانته من محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية وهي دائرة الجرائم الألكترونية. وأضافت الوكالة إن المحكمة كانت قد قضت في 27 من أغسطس آب الجاري بسجن القرضاوي 10 سنوات وتغريمه 200,000 درهم بعد إدانته بالجرائم المسندة إليها. لندن. لم تمضي سوى أيام على عودة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى بريطانيا حتى وجد قصر باكنغهام نفسه بحاجة إلى توضيح، وضع الزوجين في رسالة عامة، لكن الرسالة التي أصدرها الملك تشارلز الثالث حملت أكثر من مجرد تذكير بقواعد قديمة، إذ جاءت في توقيت حساس وبصياغة رسمية ومعلنة لتؤكد إن عودة دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة لا تعني عودتهما إلى العمل الملكي ولا تمنحهما موقعا فعالا وسط أفراد العائلة الملكية. وبحسب صحيفة تايمز البريطانية، أرسل البارون ريتشارد بينيون كبير أمناء البلاط الملكي رسالة إلى كبار المسؤولين في الحكومة وفي الجيش وممثلي الملك في المملكة المتحدة بتوجيه من تشارلز لتأكيد أن موقف هاري وميغان لم يتغير منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية عام 2020. وقالت الرسالة إن وضعهما شبيه بالمواطنين العاديين الذين لديهم مصالح تجارية وخيرية مع استمرار احترام استقلالهما المالي وخصوصيتهما. واللافت إن هذه المعلومات ليست جديدة في جوهرها، فقد كان معروفا منذ 6 أعوام إن هاري وميغان لم يعودا عضوين عاملين في العائلة المالكة كما سقط عنهما لقبا وهي صاحب السمو الملكي واللقب الآخر صاحبة السمو الملكي. لكن أهمية الرسالة حسب تحليل نشرته صحيفة آي بايبر تكمن في أن القصر اختار هذه المرة إعادة تثبيت هذه القواعد رسميا وعلنا لإرسالها أيضا إلى هاري وميغان نفسيهما بدلا من ترك وضعهما عرضة للتأويل.
فلسطين المحتلة. كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تقديم المعارضة وتقدمها بحصولها على 57 مقعدا مقابل 52 مقعدا لتكتل رئيس الوزراء المجرم نتنياهو دون امتلاك أي من التكتلين أغلبية 61 مقعدا وهي اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعدا. وجاء ذلك حسب نتائج أول استطلاع للقناة الثانية عشر الإسرائيلية منذ إغلاق القوائم الانتخابية للكنيست استعدادا لانتخابات مقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول. وأظهرت النتائج المنشورة مساء الأربعاء حصول حزب يشار بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي أزينكوت على 25 مقعدا ليحافظ على موقعه بالاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في إسرائيل، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو ب 21 مقعدا. وحصل حزب معا برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا، والديمقراطيون بزعامة يائير جولان على 10 مقاعد، وإسرائيل بيتنا بزعامة إفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد. كما حصل الحزبان الحريديان يهود هوترا وشاس على 8 و7 مقاعد على التوالي. وحصل حزب الصهيونية الدينية بزعامة يتسائيل سيموترش على 5 مقاعد، وشعبك إسرائيل بزعامة جوفر فينتر على 5 مقاعد، وقوة يهودية بزعامة إتمير بن غفير على 6 مقاعد. وكذلك حصل تحالف الأحزاب العربية على 11 مقعدا بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس. وفيما يتعلق بخريطة الكتل، تحصل المعارضة على 68 مقعدا، 57 مقعد للأحزاب الصهيونية و11 مقعدا للأحزاب العربية، بينما يحصل الائتلاف على 52 مقعدا فقط. النرويج. أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غارستورا أن طائرة الرئيس الأوكراني غولدامير زيلينسكي واجهت تهديدا من طائرة مسيرة أثناء مغادرتها مولودوفا في طريقها إلى أوسلو، حيث شارك في مراسم جنازة ملك النرويج الراحل هارولد الخامس. وقال ستورا في تصريحات لهيئة الإذاعة النرويجية العامة إن طائرة زيلينسكي كانت على وشك أن تصاب بطائرة مسيرة عند إقلاعها من مولدوفا، مضيفا إن الحادثة تعكس الواقع الذي يعيشه الرئيس الأوكراني في ظل الحرب المستمرة مع روسيا. ولم يقدم رئيس الوزراء النرويجي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة للتهديد أو مدى اقتراب المسيرة من الطائرة الرئاسية، في حين أوضحت المستشارة بمكتب رئيس الوزراء النرويجي يهانوجا راسيا إن تهديدات بطائرات مسيرة سجلت في الأجواء المندوفية، مما أدى إلى تأخير رحلة زيلينسكي المتجهة إلى العاصمة النرويجية. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضرتكم أهم الأنباء، نحن معكم على الهواء.

0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

مستمعين الأكارم، تعود العلاقة القديمة بين الرئيس الأمريكي ترامب وجيفري أبستين إلى الواجهة، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة أساسها الخوف. فقد نشر موقع ديلي بيست الإخباري تقريرا يستند إلى رواية الصحفي مايكل وولف كاتب السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي، والتي كشف فيها عن أن رجل الأعمال الراحل جيفري أبستين المدان بجرائم جنسية كان يخشى ترامب بشدة. وورد في التقرير أن وولف كتب في نشرته الإلكترونية المسماة هاول على منصة سبستاك إن أبستين كان صديقا حميما سابقا للرئيس الأمريكي، وكان يخاف من ترامب، وإنه كان يأخذ طموحاته الرئاسية على محمل الجد أكثر من أي شخص عرفته. وأضاف أن رجل الأعمال الراحل أبستين كان يخشى ترامب، وربما كان مرعوبا منه. وعندما فاز ترامب رأى أبستين أن قواعد اللعبة تغيرت بالنسبة إليه شخصيا. وبحسب وولف، كان أبستين يعتقد أنه يمتلك معلومات شديدة الخطورة عليه وعلى ترامب في نفس الوقت، وهي معلومات شجعه وولف على الكشف عنها علنا. لكن أبستين المدان بالجرائم الجنسية رفض ذلك. وينقل الكاتب عنه قوله: قد أكون مولعا جنسيا بالأطفال، لكنني لا أرغب في الموت، في إشارة إلى خوفه المزعوم من عواقب الإفصاح عن جرائم ترامب. وأشار وولف في روايته إلى أن أبستين تحدث معه عن نزاع عقاري نشب بينه وبين ترامب عام 2004. هدده ترامب بكشف مخطط مزعوم لغسل الأموال مرتبط برجل أعمال روسي نافذ. وبعد ذلك بوقت قصير باشرت شرطة بالم بيتش بولاية فلوريدا التحقيق مع أبستين على خلفية اتهامات تتعلق بفتيات قاصرات في منزله. وفقا لولف، فإن أبستين كان يعتقد أن ترامب لعب دورا في دفع التحقيق إلى الأمام. وذكر وولف إنه بعد وقت قصير من ظهور القصة في كتابه المسمى بالحصار، أخبره أبستين بأن كشف المعلومات كان خطأ. وبعد شهر ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على أبستين أثناء عودته من باريس. وقال وولف إن مرتكب الجرائم الجنسية كان يعتقد أنه يعرف أكثر مما ينبغي، وإنه كان يرى نفس القصة الكامنة وراء روايته. وتابع الكاتب قائلا: أعتقد أن أبستين أدرك تماما الوضع الفريد الذي كان فيه، فقد عاش حياة منحرفة شاركه فيها ترامب رئيس الولايات المتحدة. ومضى إلى القول إن أبستين كان بالنسبة إلى ترامب رجلا خطيرا، لكنه أدرك من واقع تجربته الشخصية إن ترامب كان هو الآخر رجلا خطيرا بالنسبة إليه، بل وبالغ الخطورة بعد أن أصبح رئيسا للبلاد، وأبستين يعلم كثيرا من أسراره. وتبقى هذه الرواية كما يقدمها موقع ديلي بيست تبقى شهادة منقولة عن وولف، وليست إثباتا مستقلا للإدعاءات الواردة فيها. وتعيد في الوقت نفسه تسليط الضوء على علاقة انتهت بالقطيعة، لكنها ظلت محاطة بأسئلة كثيرة.

أخي المستمع الكريم، هل أنت من عشاق الشاي وتشرب الشاي بكثرة؟ قد يحمل كوب الشاي اليومي فوائد كثيرة تتجاوز المذاق، حيث يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة ومركبات قد تسهم في حماية القلب والدماغ وكذلك تنظيم سكر الدم ودعم عملية التمثيل الغذائي. الشاي غني بمضادات الأكسدة، إذ يحتوي الشاي على مضادات أكسدة قوية من أبرزها البيلوفينولات التي تساعد على مواجهة الجذور الحارة، وهي جزئيات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وترتبط بأمراض مثل أمراض القلب والسرطان. وقد تسهم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي في خفض خطر الإصابة بالأمراض، وبالتالي الشاي يبطئ الشيخوخة البيولوجية. والشاي يدعم صحة القلب. الشاي يلعب دورا في الحد من تصلب الشرايين، وهو أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعا. ويرتبط تناول الشاي بانتظام بعدد من الفوائد المحتملة لصحة القلب، من بينها إن الشاي يخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم ويقلل من الالتهابات ويدعم عضلة القلب ويحسن وظائف بطانة الأوعية الدموية. والشاي يساعد في زيادة أكسدة الدهون، وهي العملية التي يقوم خلالها الجسم بتفكيك الدهون لاستخدامها للحصول على الطاقة. ووجدت إحدى الدراسات إن تناول شاي أولونغ أدى إلى زيادة أكسدة الدهون بنسبة 20% خلال 24 ساعة من تناوله، يعني مفيد جدا. كما قد تؤثر بعض المركبات الموجودة في الشاي مثل السكريات المتعددة في بكتيريا الأمعاء، وتسهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي. ويسهم الشاي أيضا في تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى دور الشاي المحتمل في الحد من مقاومة الإنسولين. ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على بالغين صينيين إن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري بنسبة 45%. أما الشاي الأخضر فإنه يحتوي على مضاد الأكسدة الذي يرتبط بفوائد لصحة الدماغ، كما يحتوي على حمضين أمينيين هما الثينانين والإرجينين، اللذين قد يساعدان في تخفيف التوتر وإبطاء شيخوخة الدماغ.

يعد البروتين ضروريا لنمو الأطفال وتطور الأطفال، ويعد البيض مصدرا رائعا للأحماض الأمينية وهي اللبنات الأساسية للبروتين. وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين واثني عشر سنة، عادة ما تكون بيضة واحدة يوميا نقطة الانطلاق الجيدة، حيث تزودهم بفيتامين دي الضروري وبأحماض أوميجا 3 الدهنية وبمجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الأخرى. خلال فترات النمو السريع قد يستفيد الأطفال من تناول بيضة كاملة واحدة يوميا، واحدة فقط، خاصة في فصل الشتاء عندما يكون فيتامين دي ضروريا لنمو العظام. وكثيرا ما يسأل الآباء كم عدد البيض الذي يجب أن يتناوله الأطفال يوميا؟ عادة ما تكفي بيضة مسلوقة واحدة، ولكن إذا كان طفلك نشيطا أو يمارس الرياضة فقد يكون تناول بيضة أو بيضتين يوميا مفيدا، وفقا لما ذكره موقع هيلثلاين المعني بالصحة. ولكن ماذا عن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما؟ تساعد الهرمونات مثل الإنسولين على تنظيم وظائف الجسم كالتمثيل الغذائي وسكر الدم، ويدعم البيض الغني بالبروتين والدهون الصحية إنتاج الهرمونات، ويلبي الاحتياجات الغذائية اليومية. ويمر المراهقون بتغيرات في أجسامهم مما يزيد من احتياجاتهم الغذائية بالنسبة لمعظمهم، وتوفر بيضة مسلوقة واحدة إلى 3 بيضات يوميا للبروتين والفيتامينات وأحماض أوميجا 3 الأساسية. وغالبا ما يحتاج الأولاد إلى مزيد من البروتين، لذا قد يستفيدون من تناول ما يصل

إلى 3 بيضات يوميا، بينما تكفي بيضة أو بيضتان للفتيات خاصة إذا كن أقل نشاطا. أما البالغون يعني من 20 إلى 50 عاما، بالنسبة لهؤلاء وهم في مقتبل العمر يمكن أن توفر بيضة أو بيضتان كاملتان يوميا مصدرا غنيا بالبروتين والأحماض الأمينية وفيتامين دي وأحماض أوميجا 3 الدهنية. والقاعدة العامة هي أن معظم البالغين الأصحاء يمكنهم تناول بيضة أو بيضتين يوميا دون آثار سلبية على صحة قلبهم، ولكن هذا العدد قد يتغير باختلاف الوزن ومستويات النشاط البدني والعادات الغذائية. في المقابل قد يفضل البالغون تقليل تناولهم للبيض قليلا خلال فصل الصيف، خاصة إذا كانوا يتعرضون لأشعة الشمس بكثرة، مما يساعد أجسامهم على إنتاج فيتامين دال بشكل طبيعي. أما كبار السن يعني 50 عاما فأكثر، مع تقدمنا في العمر تحتاج أجسامنا إلى المزيد من البروتين للحفاظ على كتلة العضلات، وتزداد أهمية فيتامين دي لصحة العظام. ومع ذلك يجب على كبار السن الانتباه لمستويات الكوليسترول، فبينما يعد صفار البيض مغذيا قد يستفيد كبار السن الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب من تناول المزيد من بياض البيض بدلا من البيض الكامل. بالنسبة لهذه الفئة العمرية يعد الاعتدال أمرا أساسيا، فقد يكفي تناول 4 أو 5 بيضات أسبوعيا لمعظم الناس، ولكن استشارة مقدم الرعاية أو الطبيب للحصول على نصائح شخصية هي ضرورية جداً.